نقرأ القرآن الكريم ينبغي أن نعلم علم اليقين أن الأمر بالذكر يجب أن يكون على نحو الذكر الكثير. أيها الإخوة الكرام، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذكر يقول: آمركم أن تذكروا الله تعالى. وقبل أن أتابع الحديث، نحن حينما ضعف الإيمان في قلوبنا فهمنا الدين عبادات شعائرية ليس غير، بينما الدين يقتضي أن تتبع منهجاً تفصيلياً، فكل أمر في القرآن الكريم وكل نهي في القرآن الكريم وكل أمر في السنة الشريفة وكل نهي في السنة الشريفة يقتضي أن تتوافق مع هذا الأمر بالاتباع ومع هذا النهي بالترك. هذا هو الدين، منهج تفصيلي يغطي كل شؤون حياتك. فيقول عليه الصلاة والسلام: آمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعاً حتى إذا أتى حصناً حصيناً فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. أنت أمام خيارين، إما أن تكون مع الله عن طريق الذكر، وإما أن تكون مع الشيطان عن طريق الشهوة. شيئان يحركان الإنسان: تقرب إلى الله واستمتاع بالدنيا. لكنك إذا تقربت إلى الله لا يعني ذلك أنك محروم مما أودع الله فيك من شهوات. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. شتان بين من يتبع هواه وفق منهج الله ولا شيء عليه، وبين من يتبع هواه بغير هدى من الله. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى ذلك: الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الحياة، يمكن أن تحقق كل الرغبات التي أودعها الله فيك وفق منهج قويم وسلوك مستقيم. فأنت بهذا تجمع بين نعم الله في الدنيا ونعمه في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، الشيطان كما يقول ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه: الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. معك سلاح خطير، لمجرد أن تذكر الله عز وجل الشيطان يبتعد عنك ويخنس. وكل إنسان قيض الله له ملكا يلهمه وشيطانا يوسوس له ينبغي أن يأخذ موقفا. أيها الإخوة الكرام، ومن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الذكر: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. ما من عمل يتسع حتى يشمل كل شيء كذكر الله عز وجل. والله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم والذاكرين الله كثيراً والذاكرات. ومن أدق ما في السنة من أحاديث تتحدث عن الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أخبركم بخير أعمالكم خيرها وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ألا تكفي هذه الآية الكريمة؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أيها الإخوة، ما من مخلوق على وجه الأرض إلا ويبحث عن سلامته وسعادته. ما من مخلوق
على وجه

0: الأرض إلا ويبحث عن سلامته وسعادته. حينما نوقن جميعا أن سعادتنا بذكر الله، والآية توضح ذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لم تأتي الصياغة تطمئن القلوب بذكر الله، لو كانت كذلك لأشارت إلى أن القلوب تطمئن بذكر الله وتطمئن بغير ذكر الله. لكن حينما قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يجب أن نعلم علم اليقين أنه لا سعادة لنا إلا بالقرب من الله. لكن الذي يتوهمه الناس سعادة هي لذائذ حسية تأتيك من الخارج، وقد توفرها الظروف وقد لا توفرها. وهذه اللذائذ الاستمتاع بها متناقص، هكذا شاءت حكمة الله عز وجل. وإن لم تكن وفق منهج الله أعقبها كآبة مدمرة. لذائذ حسية تأتيك من الخارج، من مال أو من بيت أو من مركبة أو من طعام أو من امرأة، تأتيك من الخارج أثرها متناقص لحكمة أرادها الله عز وجل، تعقبها كآبة إن لم تكن وفق منهج الله. وإن كانت وفق منهج الله من المباحات إنما هي لذائذ عارضة ليس لها أثر مستقبلي، بينما السعادة التي أرادها الله لنا تنبع من الداخل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تحتاج إلى ظروف خارجية إطلاقاً، وقد تكون في أخشن حياة وأنت من أسعد الناس، وقد تكون في أنعم حياة وأنت من أشقى الناس. هذه هي السعادة، إنها متنامية، متنامية، تلك متناقصة وهذه متنامية، تلك لها ثمن باهظ يجب أن يكون معك مئات الألوف بل بضع الملايين حتى تحقق هذه اللذائذ التي تطمح إليها. بينما السعادة يكفي أن تكون منيباً لله عز وجل، مقبلاً عليه، متبعاً لمنهجه، طائعاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هل تصدقون أن إنساناً في هذه الحياة ليس له لقاءات مع أصدقائه، مع أقربائه، مع جيرانه، مع إخوانه، مع زملائه، مع من يلوذ به؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. يجتمع الناس يدعون إلى ولائم، يسمرون في ليالي الصيف، يتحدثون، ما دام الحديث بعيداً عن ذكر الله يقومون عن هذا المجلس وكأنهم قانوا عن أنتن من جيفة حمار، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. تقوم من المجلس وأنت محطم، ليس هناك خبر سار، ليس هناك أمل كبير، ليس هناك تفاؤل مديد، إنك تحاط بأخبار لا ترتاح لها. هناك تنافس، هناك افتخار، هناك زهو، هناك استعلاء، هناك غطرسة. أما إذا كنت مع المؤمنين وذكرت الله عز وجل، إن في تدارس كتابه أو في الحديث عن سنته أو في ذكر سير صحابته، تشعر أنك في أعلى عليين. أيها الإخوة الكرام، بالمقابل لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أرأيت إلى هذه الوعود الطيبة؟ الملائكة تحفك تلهمك الصواب، الرحمة تغشاك، والرحمة أثمن عطاء من الله عز وجل، واسعة جدا، تبدأ من سلامتك وتنتهي بسعادتك، تمر بالتوفيق، بالتأييد، بالنصر، بالحفظ، بالراحة النفسية، بالتوازن، بالأمل، بالتفاؤل. فهؤلاء القوم إذا جلسوا مجلساً وذكروا الله فيه حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. يصعب تفسيرها، سعادة لا توصف. يقول أحدهم: كنا في مجلس كأننا في الجنة. ألم يقل بعض أصحاب رسول الله: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. إنك إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله وجلست تستمع ما في كتاب الله من آيات وما في السنة من أحاديث، ثم نظرت إلى أعلام الصحابة كيف كانوا مسلمين متحركين، كانوا رضوان الله عليهم رهباناً في الليل، فرساناً في النهار، هذه النماذج تبث فيك الأمل وتدفعك إلى العمل. أما إذا اطلعت على ما تعرضه الشاشات لا تقوى على صلاة العشاء بعدها. لماذا؟ لأن الشيطان صرفك إلى مجال آخر بعيد عن مجال الدين. أيها الإخوة الكرام، ما من قوم يقعدون فيذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أحد أصحاب رسول الله قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بها كلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية أخرى: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني أكثر من ذكر الله، بذكر الله عز وجل تحيا القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل، قال السائل: يا رسول الله، أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ يعني أرفع درجة الذاكر لله كثيرا، أرفع درجة من الغازي في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويختضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. يعني ذكر الله أنك موصول بالله، الذاكر لله موصول بالإله العظيم، موصول بالعلم الغزير، بالعطاء الكبير، موصول بالقوة المبدعة في الكون. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يقول، وقد ورد هذا في صحيح البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. كم هي المسافة كبيرة بين الأحياء والأموات، بين جثة هامدة تخاف منها، بين جثة هامدة لا تستطيع أن تنظر إليه، وبين إنسان ممتلئ حيوية ونشاطا يتحدث فيملأ قلوب الحاضرين بالأنس وبالسرور. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وقد قال الله عز وجل: أموات غير أحياء. هذا الذي أعرض عن ذكر الله ميت القلب، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء.
1: يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 30 بعد 100.
1: كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته. الحديث 1412. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

0: قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. الحديث 1413. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. الحديث 1414. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. الحديث 1415. عن أنس رضي الله عنه يرفعه: إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. الحديث 1416. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. باب قصة يأجوج ومأجوج. الحديث 1417. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الحديث 1418. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. هيئة تنظيم قطاع الطاقة تقول إن الهيئة ضبطت حالات خلط في مادة البنزين وأغلقت 12 محطة محروقات منذ بداية العام. الأمن العام يحذر من سير المركبات على شكل مواكب بما يؤدي إلى إعاقة حركة السير بالتزامن مع بدء حفلات تخرجات الجامعات وإعلان نتائج التوجيه غدا. اعتداء على خط مياه الديسي يتسبب بتسرب نحو 5000 متر مكعب يوميا. صحة غزة تقول إن شهيدين وثمان إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه لا توجد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بل مجرد تبادل للرسائل عبر الوسطاء. وأخيرا إدارة الرئيس الأمريكي تبلغ الوسطاء رفضها فرض إيران أي رسوم على عبور السفن لمضيق هرمز. ختم موجز في أمان الله.

0: أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية رحيات FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام بالحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.FM عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن مقام العبودية، وحتى لا يبقى شعارا مرفوعا بدون حقائق، القرآن يتابع لنا، مع أن الله تعالى ذكر العباد خاصة الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم، لكن ذكر كذلك من صفات عباد الرحمن ما ذكر ليكون أمرا واقعيا عمليا سلوكيا، هؤلاء هم العباد، حتى لا أحد يدعي ويقول أنا أحقق العبودية كما أشتهي. لا، تحقيق العبودية يكون من خلال ما ذكر الله تعالى. اقرأ في ختام سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فذكرت هذه الآيات بمجموعها صفات العباد، جزء منها تحل بكمالات دينية، يمشون على الأرض بدون تكبر، بدون جبروت، وإذا خاطبهم الجاهلون يخضعون للناس، قالوا سلامة، أي لا يقابلون السوء بالسوء مثلا. وثم ذكرت أنهم يتخلون عن ضلالات أهل الشرك أبدا، فلا يعبدون إلا الله، ولا يعبدون الأصنام، ولا يزنون، وبالمقابل هم يستقيمون على شرائع الإسلام صلاة وصياما وعبادة وإنابة. ثم إنهم يطلبون المزيد من الفضل في حياتهم الدنيا حتى يستمتعوا بالمباحات. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. وهذا المعنى كثير مهم الكلام، هذا التنوع وهذا الشمول في العبودية هو يؤكد ما قلناه، أن العبودية الحق لله تعالى أن تكون عابدا لله تعالى في ميادين الحياة، في أماكن العبادة وفي ميادين الحياة. ولذلك مثلا ميادين الحياة هنا يمشون على الأرض هنا، فرق بين المتجبر والمتكبر والمتغطرس وبين المتواضع. وذلك بعض الناس يتكبر لماله، يتكبر لمنصبه، لعائلته، لكن هؤلاء هاي الأمور لا توصلهم إلى التكبر. ومن الناس من إذا أسيء إليه قام فشنها حربا شعواء، ولكن هذا يقولون سلامة، يقولون للجاهلين. وهذا يؤكد، طيب يعيشون الإسلام، يعيشون عندهم ذرية، إذن لا يمتنعون العباد عن النساء، لا يمتنعون عن الأولاد، لا يمتنعون عن المال، لكن كل هذا حلال في حلال في حلال. الله يجعلنا إياكم ممن يعبد الله حقا وصدقا. طيب، نرحب بأسئلتكم الهاتفية وأسئلتكم المكتوبة. كان هنا في سؤال حول الشروط الشفوية بين الزوجين، هل لها قيمة أم لا؟ والله الحقيقة إن الاشتراطات منها المكتوب ومنها الشفوي، لكن لماذا يفضل أن تكون مكتوبة؟ سواء في العقود، في الإيجارات، في المعاملات بين الأزواج، يفضل أن تكون مكتوبة حتى لا يتنازع فيها، وهي أصلا داخلة في قول الله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. نعم، هي واردة هذه الآيات في سياق المبايعة والبيوع والمداينة وتثبيت الحقوق. أليس الشروط فيها تثبيت حقوق؟ في حقوق مادية تثبت في الاشتراطات، وفي حقوق معنوية، هذا حق معنوي مهما كان الشرط، فالأصل أن يكون مكتوبا حتى نبتعد عن المنازعات. لكن الشفوي كذلك له قيمته، بس بشرط أن يكون قد أقر الفريق الثاني به، أما إذا لم يقر به فهو إشكال. كان في سؤال عن رجل اشترط على زوجته شفويا إنها والله تعطي جزء من الراتب، والله إذا وافقت هي فهي ملزمة بهذا، ولكن يقال هذا بالمعروف، يفضل أن يكون بالمعروف أحسن وأفضل. ولذلك في الأحوال الشخصية وفي المحاكم إذا تم التنازع عند القاضي بعدم قيام الزوج مثلا بتنفيذ الشرط أو قيام الزوجة فإنه يطلب منه التنفيذ، فإذا لم ينفذ يطلق القاضي عليه إجبارا وتستحق كامل الشروط أو كامل الحقوق. أحيانا بكون الشرط إن ما تسكن في المكان الفلاني، أحيانا تسكن في بيت مستقل، أحيانا إكمال الدراسة، أحيانا جزء من الراتب، يعني تفاصيل كثيرة. طيب دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أبا عوني تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. لين أبا عوني حياكم الله.
2: شيخنا أنا أعتقد أنه بعض الآيات لا تفسر إلا علميا، مثلا مراحل تكوين الجنين.
1: طبعا
2: مثلا مرج البحرين.
1: لا لا التقوية. لغويا وعلميا مع بعض، لغويا وعلميا. صحيح.
2: فحضرتك والإعجاز العددي، فهل أنت تؤيد هذا الكلام ولا لا؟
1: طيب عندك نموذج، يعني قصدك آيات سورة المؤمنون ولا غيرها كذلك؟
2: مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم، ما أقسم بالنجوم بل طيب. بمواقع النجوم.
1: طيب بارك الله فيك.
2: وآيات أخرى تانية الله يبارك
1: فيك. بعون الله. أنا بشكرك يا بعون، أشكرك. طيب يعني سؤال الأخ الفاضل، سؤال حول قضية التفسير، إنه بعض الآيات يقول لك لا تفسر إلا علميا. لا، الأصوب من هذا أنها تفسر لغويا وتفسر علميا، يعني لا يناقض هذا ذاك. طيب أخت هيا تفضلي.
3: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك، تفضلي ستي.
3: دكتور، آية الرجال قوامون على النساء هذه بس للزوجات ولا ممكن يكون الرجل قوام على أمه وزوجته وأمه وأخته وبنته؟
1: خلينا نكمل آية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن هي عبارة عن قوامة النفقة وقوامة يعني إدارة هذا البيت، وتكون للزوجات وللنساء وللبنات وللأخوات.
3: للجميع.
1: نعم.
3: دكتور في سؤال ثاني بعد إذنك.
1: نعم.
3: هلأ العرب لا تبدأ بساكن.
1: صحيح.
3: لكن في القرآن بعض الكلمات بدأت بحرف مشدد.
1: ما في، أعطيني مثال واحد، أعطيني مثال واحد.
3: في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عليه.
1: ليشهدوا. اللام مكسورة يا أختي.
3: بس عليها شدة.
1: ما لا بدي إياك تفهمي شو الآية اللي قبلها.
3: تبعت من كل فج عميق.
1: عميق ليشهدوا. هلا في علم التجويد.
3: نعم.
1: ما حكم عميق مع ليشهدوا؟ جاوبيني. إدغام.
3: عميق. نعم.
1: إدغام بلا غنة. ولذلك هذا يعني حالة الوصل لا حالة البدء. هلا علم التجويد كله بكل بمختلف روايات القرآن ضبطت على حالة الوصل لا الوقف. سأشرح لكذلك، ولكن الجملة اللي بدأت فيها جملة غير صحيحة. العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك. هذا ليس هذا مكسورة ليشهد، لكن الشد اللي انت شايفتيها هي علاقة تنوين الكسر باللام. واضح؟
3: صحيح.
1: اللي هي الإدغام، لكن نعم. العرب لا يبدأون بساكن. بارك الله فيك.
3: شكرا شكرا.
1: طبعا أنا سأشرح لك. شكرا يا سيدتي. أخي عامر تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضل.
4: الله يسلمك دكتور.
1: الله يديمك
4: دكتور. يعني في قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني أنا مش حافظ الآية، بس فاستغاثه الذي هو من عدوي على
1: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه.
4: هو من عدوه. هسا ايش يعني، هسا مين هو عدوه؟ يعني هل هو مثلا يعني هل هو كان على مل يعني ماشي على ملة فرعون مثلا؟ هو يعني هو تربى في بيت فرعون.
1: طيب سأشرح.
4: يعني مين شيعته ومين هو عدوه يعني؟ بس
1: طيب تكرم يعني بعون الله تعالى. طيب. الامر سهل. اشكرك. الاخ الكريم بعوني بيسأل حول تفسير القرآن علميا. لماذا اقول لا؟ تفسيره اولا لغويا، يفسر القرآن بما فهم منه الصحابة ما فهمه، ثم الآن لا ينفي أن يتقدم العلم فيتطور هذا التفسير، يبقى التفسير اللغوي البياني ثم يأتي التفسير العلمي في الدرجة الثانية. أذكر من علماء الإسلام الكبار الصادق محمد صادق عرجون، كان له رسالة في هذا اسمه نحو منهج في تفسير القرآن، سار على هذا وفسر قول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم. لا يفسر القرآن إلا بما فهم في الجيل الأول لغويا. لا مانع بعدين وتقول وفي العصر الحديث حصل كذا، فهذا تفسير متقدم، لا هذا ينفي هذا ولا ذاك ينفي ذاك، والله أعلم. والرجال قوامون على النساء. نعم، ومطلق الرجال ومطلق النساء. ولكن قال الله تعالى بعد فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والطاعة رح تكون أكيد من النساء، لكن المقصود هنا رح يكون أكيد الزوجات. ولا مانع على فكرة من يعني إطلاق حتى الرجال وقصد الأزواج والنساء وقصد الزوجات، لكن المعنى واسع. ولذلك بدليل أنه ورد في حديث أنه في آخر الزمان رح يكون للقيم الواحد 50 امرأة. يعني أنت الآن أنت معيل هذه العائلة، يكون 50 فتاة وبنت وأخت أنت تتابعها يعني في النفقة والإدارة، وهذا معنى جيد. طيب اللي ذكرته للأخت الكريمة هي معنى كثير مهم وحقيقة قد تغيب إلا على الدارسين المتعمقين، وهي ضبط المصاحف. أنا أقصد ضبط المصاحف، وضع علامات التشكيل التشديد، كل هذا مبني على حالة الوصل لا حالة الوقف. حالة يعني بيفترض العلماء أنه لو وصلت عميق بليشهدوا ما حكم التنوين الكسر مع اللام التشديد، فبحطوا شد على اللام. لا يعني أنك تبدأ بها مشددة، لا أبدا، إنما هذا في حال هذا حكم التركيبي في حالة الوصل لا في حالة الوقف. فأرجو أن تنتبهوا لهذا فإنه غاية في الأهمية. طيب على كل حال بعض القضايا إن شاء الله سنشرع فيها، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلت أم السماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
2: مطاعم قصر لبنان بحدته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل، بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم في التعب استكمال جبهات. دعونا مع اتصال كريم مع أخينا أبي ليث. تفضل يا أبي ليث.
1: السلام عليكم دكتور.
0: السلام الله حييك. أهلا يا سيدي.
1: الله يجزاك الخير يا دكتور.
0: تفضل حياكم الله.
1: دكتور جملة جملة بنسمعها كثير اللي هي أنا عبد المأمور.
0: ماذا يقصدون به؟
1: هو أنا بعرف شنيته.
0: هذولا بيقصدوا لمن طلب منه تنفيذ شيء مخالف للشرع مثلاً. صح؟
1: لا مش شرط دكتور. لا يعني
0: لما بحكي لك
1: إشي مثلا بالحياة العملية بدي أنا هيك هيك بقول لك لا بضبطش أنا عبد المأمور يعني تكون تطلب منه طلب شرعي.
0: هلا إذا سمحت هلا افرض أنت مثلا في محل ومعين موظف عندك وقال لك وإجا واحد يشتري من هالمحل وقال للموظف يا أخي عمل لي خصم. قل له لا أنا عبد مأمور يعني غير مأذون لي أنزل عن هذا السعر. صح
1: ماشي أنا أعرف
0: بهذا المعنى صحيح يقبل
1: كجملة أنا عبد المأمور. المأمور حدد يعني فهمت عليك كيف يعني الجملة يعني عادية ولا شركية.
0: طيب ماشي يا وليث. أنا بشكرك يا سيدي. خلينا نتمعن فيها الفكرة بس خلينا نرجع إلى السؤال القرآني. أخي عامر الموضوع سهل يعني هنا سيدنا موسى قال فاستغاثه الذي من شيعته اللي هو الإسرائيلي على الذي من عدوه اللي هو القبطي من الأقباط. بس بهالمعنى يعني في إلى شرح بيان التفصيل ولكن هو هذا المراد. أخي أبا ليث إذا بتقصد أنت أنا اللي كنت أسمع من بعض الناس بقول أنا عبد مأمور إذا قصده أنا عبد مأمور يعني شبه نفسه بالعبد الذي لا رأي له. وأعطيتك مثال بالمثال اللي ذكرته أنا يقبل إن والله أنا غير مخول لي أنزل عن هذا السعر فأقول أنا عبد مأمور أنا أمرت بكذا. يعني مثلا في قضية والله موظف ريسبشن واقف الحراسة وإجا واحد يدخل على حفيق قال لك لا أنا ممنوع أدخلك ليش أنا عبد مأمور. بهذا الإطلاق يقبل. إنما الآن عبد المأمور لا إحنا عبيد لله فالعبرة بالمعنى. بس ما أظن الناس بتقصد أن عبوديتهم لغير الله لأن هذا كفر طبعا لكن لا أحد يظن ذلك. الناس تطلق إطلاق مجازي يعبرون أنه لا إرادة لي ولا رأي لي وهذا يقبل والله أعلم. أبو محمد تفضل. أبو محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام حكم الله
2: بك العافية يا شيخ.
0: الله يعافيك تفضل.
2: شيخنا كنا نتناقش احنا بعض الاخوه بخصوص انه المساجد في هذه الايام ما شاء الله يعني منتشره يعني بشكل كبير يعني الحمد لله.
0: صح.
2: ويعني حتى بتلاقي بعض بين المسجد والمسجد اقل من كيلو.
0: صح.
2: والحمد لله في بلدنا يعني منتشر كبير الحمد لله وكلنا بنعرف اجر الثواب اللي هو بناء المسجد لله تعالى. ولكن السؤال اختلفنا فيه هل في الايام الحاليه في الوقت الحالي بالاوضاع الاقتصادية السيئة والناس والهاب أيهما أولى إنك مثلا تبني مسجد المسجد بكلفك تقريبا 150 ألف ل 200 ألف تعرف المساجد الأيام ولا إنه تنصرف هذه المبالغ على الناس الأيتام والناس المحتاجين اللي مش لاقي توكل أو فأيهما شو رأي الشريعة في هذا الموضوع بهذه الأيام الصعبة.
0: طيب بارك الله فيك يا أبو محمد. أنا بشكرك يا حبيبي وجيد يعني عمل الخير لكن خلينا نحكي بكل أمانة أعمال الخير منوعة وما في شيء ينفي شيئا ولا حد فارض على أحد. في ناس يستهويهم ويحبون بناء المساجد بتكون وصية من أب وفي ناس بيحبوا رعاية الأيتام في ناس بيحبوا مثلا إفادة الطلبة الغذاء. أنا رأيي الكل على خير وعمل الخير المنوع مقبول ومطلوب. طبعا لو صارت في ضائقة اقتصادية أو ضائقة مثلا ملجأ كالذي حصل في غزة الجريحة رفع الله من شأنها في الدنيا والآخرة هذا قطعا سنقدم الإطعام قطعا سنقدم رعاية الأيتام قطعا سنقدم الماء على كل شيء. إنما الآن إذا كان في الناس في استقرار والحمد لله عندنا استقرار في البلد فلا مانع إنه في ناس يستهوين بناء المساجد في ناس ما في شيء في شيء العمل كله خير وبركة. طيب هنا كان في سؤال لماذا قال الله تعالى ومن عاهد عليه الله بالرفع وليس بالكسر. ليس بالرفع يا جماعة. بدنا نتفقه في اللغة كذلك. هنا في روايتين، روايتان متواترتان: ومن عاهد عليه الله ومن عاهد عليه الله، كلاهما صحيح مقطوع به، لكن واحدة عليه مش مرفوعة، مبنية على الضم، عليه مبنية على الكسر، وكلاهما صحيح. كما أقول يعني حرف الجر، شوف حرف الجر الباء لما ندخل على الضمير ماذا تقول؟ تقول به، فبه بتشبه عليه، ولما تقول له بتشبه عليه، كلاهما صحيح. يعني هذا باختصار. هنا كان في سؤال: لماذا الله عز وجل في آيات القرآن يستخدم صيغة الجمع فلما جاء أمره؟ لا، بدنا نصوب السؤال، يعني رأيتم اليوم يعني صوبنا أكثر من سؤال، وما في حرج، ما نتحسس من هذا، احنا كلنا نتعلم. لا، ليست صيغة جمع، نسميه ضمير العظمة. أنت تقول قلت، وتستطيع أن تقول قلنا، لكن هذه قلنا ما بيقولها الإنسان العادي، يقول الإنسان صاحب المكانة. الملك إذا أراد أن يبين أهمية يقول نأمر بكذا، من أنت؟ واحد، لكنه معظم، فتعظيما لله بنسميه ضمير العظمة. فالله تعالى يعطينا ضمير العظمة في الأشياء التي لا نملكها ولا نقدر عليها. ألم ترى أن الله مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر، ضمير العظم مش ضمير الجماعة، وليس تعدد آلهة أبدا، لكن هو إله معظم. إذا القرآن أحيانا بيتكلم عن ذات الله بقول خلقته، لكن لما يكون تعجيبا من الأمر خلقنا، وهكذا يعني بهذا المعنى الدقيق إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال عن حديث خلافة على منهاج النبوة متنا وسندا. الحديث صحيح طبعا، الحديث صحيح، بعض العلماء حسنوا بعض العلماء ضعفوا، ولكن الحديث وارد قطعا، والحديث بتكلم حول انه ستكون، حديث طويل يعني بين يدي الان رجعت نصه، تكون خلاف على منهاج النبوة كذا كذا من كل ملك العضو، الحديث وارد وثابت. اخي محمد تفضل. اخي محمد
3: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله، تفضل سيدي.
3: دكتور بدي أسألك سؤال معلش.
0: نعم.
3: أثناء الأدعية لما بدي بقول الله مني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف بي، فبقولوا لا هذا اعتراض على ربنا، قال فهذا حقيقة.
0: أولا هذا الدعاء ليس واردا عن النبي عليه السلام، صح؟ هذا من أدعية الناس، أدعية الناس ممكن يكون فيها نقص في المعنى وفي التعبير، لكن المعنى ما نشايف فيه شيء. لما أقول يعني لا أسألك رد القضاء، من ذا الذي يستطيع أن يرد قضاء الله؟ لا أحد. لكن يعني تتصل اللطف يعني الله ينزل عليك الصبر، صح؟
3: ما نحكي يعني
0: لا لا لا، لو حكيته ما فيه شيء.
3: طيب شكرا.
0: هلا ليس حديثا. أشكرك يا أخي محمد. إخوانا في فارق بين أدعية القرآن، أدعية السنة، وأدعية البشر. يعني أدعية القرآن في القمة، تتلو أدعية النبي عليه السلام، أدعية البشر قد يكون فيها خلل، قد يكون الدعاء في تعدي، قد يكون في ظلم، قد يكون في مخالفة شرعية. إن رجلا دعا لنفسه في حياته عليه الصلاة والسلام دعا بدعاء مخطئ: اللهم إن كنت معذبي لا محالة فعجل لي العقوبة، فأصبح يعني كالعصفور الصغير. فالنبي عليه السلام أنبه على دعائه. إذن أدعيتنا اللي بندعي فيها أحيانا يكون فيها خلل. هذا الحديث أو هذا الدعاء لا أسألك رد القضاء، لأنك لا تملك رد القضاء أصلا، لكن أسألك اللطف فيه، الله لطيف بعباده. يعني لما تنزل فتنة وكارثة ومصيبة بإنسان، الله ينزل على قلبه الصبر. بهذا المعنى لا شيء في ذلك، لكن مع التأكيد دائما الأدعية النبوية أحسن. شوف أكثر دعاء النبي عليه السلام كان يدعو وهو مأخوذ من القرآن: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. شوف يعني هالدعاء الجامع المانع. بتكلم كيف يصلي من لم يستطع التحكم في بوله وبرازه. على كل حال هذا إنسان مريض، هذا المريض يتق الله قدر المستطاع، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بده هذا ينظف نفسه قدر ما يستطيع، ويضع أشياء مانعة حتى لا يصل القدر إلى الملابس الداخلية، حتى يبقى متطهر ويصلي صلاة أهل الأعذار ويتوضأ كل وقت، والله يعافيه ويخفف عنه. كان هنا سؤال بقول: هل هناك حالات يجوز فيها الكذب؟ قبل الجواب نقول الأصل في الكذب أنه حرام. وهذا الحرام أيكم لا يلجأ إليه أبدا إلا لأمر يعني تبيحه الشريعة على كره وتبيحه الشريعة على ضرورة، كما ورد في الإصلاح بين الناس، يعني تعذر الإصلاح بمختلف الطرق إلا أن نكذب إنه فلان ذكرك بخير وهو يحبك والأمر ليس كذلك، هذا الإصلاح. وما بين الزوجين من المودة، وفي الحرب أو إنسان والله ممكن أن يأتي إنسان بده يظلمه إذا نطق بالصدق، فإذا ورى وعمل تورية قد ينجو، لكن هذا محل ضرورة كما محل ضرورة ليس أكثر من ذلك، ولا يصح التوسع فيه. وذلك ورد في الحديث: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وتمام الحديث: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، عياذا بالله. طيب، كان هنا في سؤال حول يعني استقبال المرأة الأرملة يعني للعزاء في أماكن العزاء، يعني تطلع من بيتها تنتقل إلى ديوان، لا حرج في ذلك، حتى لو اضطرت إلى أن تذهب من مدينة إلى مدينة، أحيانا تذهب من عمان إلى الكرك أو العكس وتستقبل المعزين، لا حرج في ذلك، يعني هذا يعني ضرورة يكرم، لأنه هذه المرأة إذا لم تفعل ذلك فرح يشق عليها ورح كيف ستؤدي الواجبات. والله أعلم. سنكون مع المزيد بعون الله والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 07955-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبال. دعونا مع اتصالات كريمة بدءا مع أخينا أبي بكر. تفضل يا أبي بكر.
1: السلام عليكم شيخنا.
0: السلام ورحمة الله
1: على البرنامج الرائع.
0: إياك الله يا سيدي. أهلا وسهلا. تفضل
1: شيخنا. قبل ما يبلش برنامج فتاوى كان في برنامج عرض أحاديث نبوية شريفة.
0: صحيح.
1: وذكر الأخ حديث قال فيه: فلولا خيانة حواء ما خانت امرأة في الأرض.
0: صحيح.
1: ايش تفسير الكلام هذا يا شيخ؟
0: ولولا حواء يعني لم تكن
1: الحديث.
0: الحديث صحيح ولكن في له معنى باذن الله ساورد لك. تكرم يا ابو بكر. تكرم.
1: جزاكم الله خير.
0: اشكرك ابا حمزه. تفضل.
2: يعطيك العافيه دكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عليك. تفضل.
2: في سؤال بدي اسالك. حقوق الرجل على مرأته زوجته مش له حق عليها، فالا ما تيجي يطلب حقه بتحط سبب انه بدها مثلا على بدها تصلي الفجر، هل اذا هو اجبرها انه طلب حقه قبل صلاة الفجر هل هذا يؤثم عليه؟
0: لا لا لا، هي رفضت. لا يأثم. يجب أن تعطيه حقه بالمعروف ما لم تكن مريضة وعند مانع من الموانع. بس
2: هي بسبب أنه إيش بيقول لك أنه صلاة الفجر.
0: لا لا لا،
2: صلاة الفجر.
0: لا ليس هذا. حتى في حديث أنه لو أن امرأة كانت على التنور فدعاها زوجها عليها أن تستجيب، عليها الاستجابة وصلاة بتصليها في وقت، يعني لا تحتاج بصلاتها، هو بده يصلي وهي بده تصلي.
2: يعني هي بس علة صلاة الفجر.
0: لا لا،
2: بتقول انه اذا انا عطت حقها بتروح علي صلاة الفجر.
0: لا، كلامها غير صحيح. استجابتها لزوجها ما بدي اقول لك احسن، لا، بدي اقول لك تستطيع ان تعطي حق زوجها وحق ربها. هنا يكون المهارة وهنا التوفيق. الله الله يهمكم الصواب الطرفين. ما بيطلع لها استمتاع.
2: اذا قالها ما يؤثم.
0: لا لا،
2: بقول لك الخطيب خطيب عندك بقولها لا يؤثم.
0: نعم نعم نعم، الخطيب رقبته ما لهاش شيء، تؤدي حق زوجها وباذن الله ستعان على حق ربها باذن الله. أشكرك يا سيد. حتى في حديث لن تؤدي المرأة حق ربي حتى تؤدي حق زوجها، في حديث بهذا المعنى. طيب أخي الكريم أبو بكر، سواء الآيات أو الحديث بحاجة لفهم، وذلك الناس بفكروا فهم النصوص أمر سهلا. لا، قبل القليل الأخ اللي سأل حول جملة أنا عبد مأمور، لما لا تستعجل بالحكم على الناس. أولا هاي العبارة احكي لمن قال ماذا تفهمها، بعدين يا بكون إلها محمل حسن يا محمل سيء. طيب حديث النبي نفس الكلام، ممكن واحد يسيء إلى النبي عليه السلام والنبي ما قصد المعنى السيء. ذاك ما معنى مثلا لا لا ما رأيت من ناقصات عقل ودين، اتهام للنساء. لا، بين معنى. ما معنى لولا حواء لم تكن أنثى زوجها؟ كلام صحيح. لولا أن الله ركب في الرجال انجذاب إلى النساء لم تحصل الخيانات، بس اللي هي الغريزة. لولا، تخيل كيف الله عز وجل ركب فينا غريزة حب المال، حب الولد. لولا هذه الغريزة كان ما في أخطاء في الدنيا، لا أخطاء في المال ولا أخطاء مع النساء. لكن معنى الحديث حديث عن الغريزة بين الرجال والنساء. ما الواجب؟ أن يتقوا الله في بعض.

0: هي القواعد الشرعية، ليس المعنى إلا بهذه الطريقة. هذا ليس ذما لحواء، لكن حديث عن الغريزة بين الرجال والنساء. أخي سعيد تفضل. سعيد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
1: دكتور الفاضل سعيد.
0: تفضل يا سيدي، تفضل حياكم.
1: دكتور، يعني أنا عرضت سيارة للبيع.
0: نعم.
1: والأخت اللي بدها تعرضها قالت لي بدي 50 دينار منك.
0: كويس، جائز. يعني بدها تعرض لك اياه على صفحة من الصفحات؟
1: على الصفحة تاعتها.
0: جائز، مش المشكلة.
1: طيب، انا جاني واحد من طرفها.
0: طيب.
1: بقول لي تحكي لهاش، لان بدها تاخذ منه كمان 50 دينار.
0: لا لا لا، سؤال، هل الان هي كان واجبها انها تعرض السيارة من خلال صفحتها، صح؟
1: واخذت مني 50 ومن الطرف الثاني 50.
0: هي راح تاخذ 50 عند البيع ولا مجرد عرض السيارة؟
1: لا، لما نبيع عند
0: طيب.
1: التنازل.
0: وهل هي اتفقت معك تأخذ منك وتأخذ من المشتري؟
1: لا، اتفقت مني تأخذ مني 50. قالت لي ببيع لك يا بابا 50.
0: ماشي. طب والثاني كيف بدها تأخذ منه؟
1: الثاني هي متواصلة معه، يعني
0: جائز. إذا يا سيدي أخذت شرطا منك ومن تأخذ من المشتري والبائع، يجوز باتفاق.
1: طيب، أجى الرجل هذا وعطاني 100 دينار عربون.
0: طيب،
1: غاب أكثر من أسبوعين، هاي له شهر غايب. العربون هنا بالحاله هاي
0: ايش؟ ما اخونا اتفقتوا على موعد لتكميل المبلغ ولا لا؟
1: اتفقنا اسبوع، هاي ثالث اسبوع ما جاش.
0: خلص، اتفقتوا انه في الوقت الذي لا يعود بروح عليه المبلغ؟
1: لا، ما حكينا هذا.
0: لازم يكون واضح الكلام. بيع العربون لازم يكون محدد انه جزء من الثمن، واضرب له موعدا، بقول لك معك اسبوع او شهر لاكمال، والا بروح عليك. اذا اتفقتوا على هذه النقطه، حلال زلال عليك. فأنا رأيي تتواصل معه وتعطيه فرصة نهائية.
1: أغلق تلفونه وبطل يرد علي يا دكتور.
0: على كل حال، أنت حاول أنك تعطيه فرصة نهائية.
1: بكرة يقول لي، يعني يرفع علي قضية ويقول لي أنت ليش بعتها بدون ما تقول لي، بس ما بردش على التلفون نهائيا.
0: اصبر شوي، لا تستعجل، وأعطيه فرصة.
1: مش مستعجل.
0: الله يلهمك الصواب، بارك الله فيك.
1: شكرا
0: يا أخي سعيد. خلينا نتفقه فيه الكرام. يعني بيع العربون يجوز، بس بشرط أن يكون جزء من الثمن، ثم يضرب موعد لإكمال المبلغ، ويقال له إذا لم تعد بيذهب عليك. أحيانا في غموض في الاتفاق، فاضرب له موعدا جديدا، والله يمصاب. قضية السمسرة لا مانع أن يأخذ السمسار من البائع والمشتري، بس بشرط أن يكون في اتفاق صريح وما يدخل في الكذب. يعني ما يحمل الثاني جميل يقول له أنا ما أخذت منه وأنت تكذب، دخلت بالحرام. طيب، قضية يعني حقوق الرجال والنساء الكرام كثير مهمة. معاذ الله أن نقدم حق الرجل على حق الله في العبادة، لكن هل نستطيع المواءمة؟ هنا وهذا التوفيق. الله يوفقنا إلى كمال العبودية لله تعالى. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يرحب بإدانة مجلس الأمن هجمات الحوثيين على السعودية والسفن التجارية. مديرية الأمن العام تشدد على عدم التهاون مع إطلاق العيارات النارية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة. شهيدان وثمان إصابات وصلوا مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية. إلى التفاصيل، حياكم الله. رحب الأردن ببيان مجلس الأمن الصادر في 7 آب الحالي وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية منذ 13 تموز، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 تموز. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية البيان الذي شدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي مقدمتها القرار 2216 ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية. وجددت الوزارة التأكيد على تضامن الأردن ووقوفه المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمه ما تتخذ من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. تعقد وزارة التربية والتعليم في تمام 5 PM مؤتمرا صحفيا في مسرح مركز الملك رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في الشمساني للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 12 وأسماء الطلبة الأوائل. قررت الوزارة إعلان نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة 2 الموافق 10 آب. وبيّنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من 4 PM عبر الموقع الإلكترونية. هذا وأعلنت مديرية الأمن العام تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفال الطلبة وذويهم بهذه المناسبة. وشددت على أن إطلاق النار أو إطلاق العيارات النارية سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة مطلقي النار وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة نظرا لما يشكله هذا السلوك من خطر مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم. وفي الجانب المروري، أوضحت المديرية أن الإدارات المرورية ستعزز انتشار كوادرها على الطرق الرئيسية والمواقع المتوقع أن تشهد كثافة في الحركة بهدف تنظيم السير وضبط المخالفات الخطرة. وفي مقدمتها القيادة المتهورة والاستعراض بالمركبات وخروج الأشخاص من المركبات أثناء سيرها، إضافة إلى مواكب المركبات التي تعيق حركة السير وتعرض مستخدمي الطريق للخطر. تسبب اعتداء على إحدى الهويات الرئيسية لخط مياه الديسي في منطقة الجفر بكسر الهواية وتسرب كميات كبيرة من المياه تقدر بنحو 5000 متر مكعب يوميا، فيما تعمل الطواقم الفنية وفرق الطوارئ والصيانة على إصلاح الضرر دون وقف الضخ وفق ما ذكرت وزارة المياه والري. تزايدت شكاوى سائقي المركبات في الأردن من سرعة استهلاك البنزين وسط ملاحظات متكررة حول تراجع المسافة التي تقطعها الكمية نفسها من الوقود مقارنة بفترات سابقة، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول جودة البنزين وآليات الرقابة على محطات المحروقات. ويقول مواطنون إن المبلغ المالي أو كمية الوقود ذاتها التي كانت تكفي مركباتهم لنحو 2 أسبوع من التنقل أصبحت في بعض الحالات لا تتجاوز 10 أيام رغم عدم تغير المسافات اليومية ونمط القيادة بشكل كبير. وتفاعلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مع الشكاوى المتعلقة بزيادة استهلاك البنزين وما يصفه مواطنون بتبخر البنزين. وأكد رئيس اللجنة النيابية أيمن أبو هنية أن اللجنة تتابع الشكاوى مع الجهات المختصة ضمن دورها الرقابي، داعيا إلى تغليظ العقوبات واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يثبت عدم التزامه بالمواصفات والمعايير المعتمدة. وفي السياق ذاته أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إغلاق وتشميع 12 محطة محروقات منذ بداية العام ووقف تزويدها بالوقود لمدة شهر. وأعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس تنفيذ 3453 جولة رقابية منذ بداية العام، إلى جانب إغلاق 3 محطات في اليوم السابق للاجتماع. في متابعاتنا، قالت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم إن 2 إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. انضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. مرحبا بك عبد الله. إذن بالرغم من حديث إسرائيل من أنها توقفت عن سياسة الاغتيالات، إلا أن عداد الشهداء ما زال يرتفع في كل يوم. أطلعنا على صورة الأوضاع اليوم في القطاع المحاصر.
1: مثال محمد، ما تحدثت به هو عملية مرار القرقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والذي ينجم عنه شهداء وإصابات. خلال الساعات الماضية رصدنا وصول شهيدين إلى مستشفيات قطاع غزة. الشهيد الأول استشهد من خلال إطلاق رصاص الاحتلال رصاصه صوب المدنيين شرق مدينة دير البلح في المنطقة الوسطى من قطاع غزة طبيعة هذا اليوم. والشهيد الآخر متأثر بجراحه إثر استهداف سابق خلال الفترة الماضية. بطبيعة الحال محمد، عملية الخروقات تزداد. رصدنا ما يزيد عن 10 خروقات خلال الساعات القليلة الماضية، معظمها من خلال إطلاق الرصاص من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في المناطق الجنوبية قطاع غزة. نتحدث عن مدينة رفح التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل. أمس رصدنا عملية إطلاق مكثف صوب خيام النازحين في تلك المناطق، ما جمعناها إصابات وصلت إلى مجمع ناصر الطبي. طبعا هذا بالحال مع المناطق المختلفة في قطاع غزة. يزداد الحديث محمد وتزداد التفاعلات الناس بقرب التوصل إلى تطبيق عملي لما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق مؤخرا، لكن حتى تكون الصورة واضحة أمام المستمعين، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغير على أرض الواقع. لا نتحدث عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة تخمير دخول المساعدات، نتحدث عن 100 إلى 200 شاحنة يوميا غير المتفق عليه وفق اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يتحسن ذلك. نتحدث عن استمرار الخروقات، نتحدث عن عدم التراجع عن الخط الأصفر، بل يزداد يوميا تقديمه وتوسعة المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. بطبيعة الحال لا تغير على أرض الواقع سوى التصريحات التي يروجها الإعلام العبري بين الحين والآخر. ورصد قبل قليل أن نتنياهو وهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي رفض خارطة الطريق والإعلان الذي يعني صدر عن مجلس السلام يوم الجمعة الماضية، والتي تضمن ونص على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي إلى ما اتفق عليه وفق اتفاق وقف إطلاق النار وبدء دخول لجنة التقنقراط وإلى آخره من هذه البنود. رفض ذلك واعتبر أن يجب نزع سلاح المقاومة بشكل كامل قبل الحديث عن أي إجراءات. وبالتالي كما نقول دائما أن الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسه وزير أو رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو يضع العقبات أمام أي اتفاق ويتهرب من استحقاقات أي اتفاق. هذا الحال محمد في قطاع غزة. أخيرا فيما يتعلق بالوضع الإنساني، المستشفى تعاني جراء نقص السولار والوقود والزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، وتحذر من كارثة صحية قادمة في حال استمرت أو استمر الاحتلال الإسرائيلي في عرقلته لإدخال هذه الوقود. محمد،
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. اقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجانب الشرقي من المسجد. وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إنه لا توجد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بل مجرد تبادل للرسائل عبر وسطاء. وأوردت وكالة مهر للأنباء نقلا عن عرقجي أنه لن تكون هناك مفاوضات ما دامت الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت مستمرة. وأشار عرقجي إلى أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية، وأكد أن المسارات القديمة بمضيق هرمز ستستبدل بمسارات جديدة في المفاوضات مع عمان، مشيرا إلى أن الخبراء يعملون على الخرائط. هذا وأكد الحرس الثوري أن إيران ستواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل الولايات المتحدة كل شروطها. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، اربد. حياة اف ام.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0777-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. أكثر من 37 مليار دينار حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن خلف الرقم الكبير تفاصيل أكثر إثارة للجدل، نحو 2.8 مليار دينار في بند الجاري المدين أو ما يعرف شعبيا بكشف الراتب، فيما استحوذت التسهيلات الموجهة لشراء الأسهم والمركبات والسلع الاستهلاكية والقروض الشخصية على نحو 8.9 مليار دينار. في المقابل استحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالي التسهيلات بقرابة 88%، بينما جاء قطاع الإنشاءات ثانيا بنحو 8 مليارات دينار. فماذا تقول هذه الأرقام عن الأردنيين والاقتصاد الأردني؟ وهل أصبح القرض بالنسبة إلى جزء من الأسر وسيلة لتغطية الاحتياجات اليومية وليس فقط لتمويل أصل أو مشروع؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. أرحب بالأكاديمي والخبير الاقتصادي دكتور قاسم الحموري، مرحبا بك دكتور قاسم. كيف
1: أهلا بكم أستاذ المتابعين الكرام،
0: حياك الله. كيف تقرأ ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى قرابة 37 مليار دينار وبنسبة 4.7% خلال عام؟ هل الرقم طبيعي بالنسبة إلى حجم الاقتصاد الأردني؟
1: يعني لا شك أنه طبيعي، لأنه الناس متأملين أنه يصير في تحسن معدلات النمو الاقتصادي وازدهار بالاقتصاد الوطني، بحيث أنه بقبلوا على طلب التسهيلات يعني لعمل مشاريع أو لشراء يعني بعض السلع. بس أنا أنوه لنقطة،
0: فضل،
1: إنه التقرير عندكم يعني خلط بين الأشياء اللي استثمارية، زي إنه واحد بأخذ جاري مدين وواحد بيشتري أسهم وبعمل، يعني واحد بأخذ جاري مدين مشان يعمل له مشروع إنتاجي، وبين الناس اللي بأخذوا قروض مشان يشتري سيارة أو يشتري.
0: دكتور قاسم
1: يعني
0: نحن فصلناها ثم جمعنا بعد ذلك المجموع بشكل كامل.
1: شفت أنا يعني محطوط أنه بكل قطاع، بس يعني أنت السؤال طرحته عن الأسر.
0: نعم.
1: الأسرة الأردنية وموضوع القروض، دائما أنا برأيي أنه من أكثر من 15 سنة لما بدأ معدل النمو بعد الأزمة المالية العالمية، لما تراجع الاقتصاد الأردني، الأسر بالأردن صاروا يستعملوا مدخراتهم مشان يكفوا آخر الشهر، ولما نفذت هذه المدخرات باعوا إذا عندهم موجودات، لما انتهت الموجودات والمدخرات بدأت مرحلة القروض، فزادت القروض بشكل كبير.
0: تمام.
1: وصار معظم الأسر الأردنية مدينة، يعني بده يشتري بيت بده يموله عن طريق البنك، بده يشتري سيارة بمولها عن طريق البنك، بده يتجوز بمولها عن طريق البنك، يعني تكاليف الزواج. فهذا خلى معظم الأسر الأردنية تقع بالديون، حتى التعليم. وأنا يعني الآن وانت تحكي معاي بالمحاضرة أمام الطلبة، اللي أنا متأكد يعني قسم منهم أهلهم ماخذين قروض مشان يدفعوا لهم الرسوم الجامعية. فهذا بخلي يعني حجم القروض يزداد بشكل كبير على الأسر.
0: طيب دكتور قاسم،
1: اللي يصل لمرحلة ما يقدروش يدفعوا. نعم.
0: إلى أي مدى يمكن أن يكون الاقتراض لشراء المركبات والسلع الاستهلاكية مؤشرا على أنه المواطن يؤجل استهلاكه من دخله الحالي إلى دخله المستقبلي؟
1: أنا بعتقد أنه بالأردن في تصرفات غير عقلانية عند الكثير من الناس. يعني بتلاقي دخله محدود وراتبه قليل وبروح مشتري السيارة بالدين باهظة، وكأنه صار ثقافة الدين موجودة والناس تستسهل موضوع الدين، وهذا بمنتهى الخطورة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه معظم الدين اللي بتأخذه الأسرة بروح لغايات استهلاكية وليس لغايات إنتاجية. يعني قليل ما بتشوف أسرة ماخذة قرض مشان تعمل مشروع صغير عندهم يعني بالبيت ويزيدوا يعني من دخلهم، معظمه تغيير الأثاث، يجوزوا واحد من الأولاد أو الزلمة يتجوز على مرأة.
0: على ماذا يعني يدلل هذا الأمر دكتور؟
1: هذا بدل الصحيح على غياب ونقص الوعي الاقتصادي. أنا بقول إنه لازم في حملات توعية للأسرة بشكل يعني بالمدرسة بالجامعة بالمساجد، إنه نحكي عن العقلانية الاقتصادية، إنه لازم الواحد يعمل أولويات عنده، علش بده يأخذ القروض وعليش بده ينفق يعني أمواله. يعني كثير من الناس قاعد بدفع خدمة دين مرتفعة جدا، وإذا وقع بالدين لا يمكن يقدر يطلع منه. وكم شاهدنا ناس هربوا من البلد، وكم شاهدنا ناس بالسجن، كم شاهدنا الغارمات الأردنيات عندما أقنعوهن إنه يأخذ تمويل ويعمل يعني بعض المشاريع ووقعوا يعني مشاكل. لذلك أنا برأيي إنه التثقيف الاقتصادي، وهنا في جزء من المسؤولية على الأحزاب القائمة كجزء من مسؤوليتها المجتمعية إنها تثقف الأسر الأردنية في المجال الاقتصادي، كيف نوازن بين الدخل وحاجات الأسرة.
0: طيب اسمح لي أرحب أيضا بالدكتور عايش النوايس الخبير الاجتماعي. مرحبا بك دكتور عايش. احنا اليوم لما نتحدث من الناحية الاجتماعية، ماذا يعني أنه يصل حجم التسهيلات الائتمانية بمجملها إلى 37 مليار دينار خلال عام واحد؟ هل هناك من يسأل هل أصبح الاقتراض جزءا طبيعيا من نمط حياة الأسر الأردنية؟
2: وأخي محمد كسلوك اجتماعي، يعني إذا لاحظنا احنا ما بين الموازنة ما بين القروض الشخصية اللي بلغت تقريبا 8 مليار و8 يعني قريب من 9، وما بين الجاري مدين اللي تقريبا ما يقارب 3 مليار، وبالتالي هذا أصبح جزء من السلوك الاجتماعي والفكر الاجتماعي كحل أسهل لتغطية متطلبات الحياة الاجتماعية. وهذا بدل اجتماعيا على احنا بنعيش واقع يعني غير واقعنا اللي لازم نعيشه. يعني نصل فينا انه احنا يعني اجتماعيا نتدبر الامور في ضوء النطاق الدخل اللي موجود عندنا.
0: يعني هذا سؤال دكتور عايش اليوم، اذا كانت القروض الشخصية والاستهلاكية ترتفع، هل يعني انه الناس اصبحوا اكثر قدرة على الاقتراض ام اقل قدرة على تمويل احتياجاتهم؟
2: لا، أيوة أكثر قدرة على أنه يمول احتياجاته، لأنه هو وعلى أن ثقافة استهلاكية يعني هي في نفس الطرفين اللي موجودين عندك. الآن هو ينظر إلى هذه القروض الشخصية على أنها حاجة ملحة، ما بنظر لها على أنه كماليات، ينظر للسيارة على أنها من الأساسيات، تنظر مثلا للقروض المتعلقة بالهواتف وإلى آخره الموجود عندك. وبالتالي أصبحت هنا تتغير حتى مفهوم الأولويات ضمن السياق الاجتماعي، وبالتالي أصبح متاح بشكل كبير جدا، وبالذات يعني التسهيلات البنكية والمؤسسات بتقدم تسهيلات عالية جدا، لذلك شجعت على هذا النمط من السلوك الاجتماعي أو السلوك الاستهلاكي القريب يعني من من من من نمط السلبي وهو ليس إيجابي.
0: طيب يعني اليوم اجتماعيا ما الذي يعني أن يعمل الشخص طوال الشهر ثم يجد أنه راتبه يكاد ينتهي قبل نهاية الشهر؟
2: شوف احنا الإشكالية عندنا يعني ما بدناش نحط الحق على الأسر كامل، لأنه ارتفاع معدل التضخم عالي جدا عندنا، وبالتالي ومتطلبات الحياة الطبيعية الموجودة عندك في ظل سلم رواتب يعني بالذات سواء في القطاعين أو العام أو الخاص. يعني أنا بنلاحظ أنه جزء القطاع العام جزء من سنوات عديدة 10 سنوات ما حصل مثلا زيادات وإلى آخره، وبالتالي هذا بنم عن أنه ببحث أنه هذا أول شيء بعطيك مؤشر على ارتفاع معدل الحياة الاقتصادية، ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي أصبحت هذه السلوكيات كسلوكيات بديلة لتغطية العجز في النفقات اللي موجودة عند الناس. والناس لا تلام، لأنه يعني احنا نتكلم اليوم عن متطلبات أساسية وحاجات أساسية ممكن الأسرة ضمن نطاق الدخل تعيش فيه. ممكن في ناس يعني القرض ممكن يكون بناحية إيجابية بيشتغل أو يستثمر بطريقة إجمالية وبالتالي بعود عليه الفائدة، لكن للأسف أغلب القروض هي بتتجه للنمط الاستهلاكي وبالتالي مش نمط استثماري. في فارق ما بين الاثنين، لأن الأول الثاني بيعطيك مردود، الأول خلاص يعني بذهب وبالتالي بيزيد الأعباء اللي موجودة عندك. لذلك احنا اليوم بنشاهد حجم الحجوزات مثلا على السيارات أو على الشقق أو إلى آخره، يعني العجز اللي موجود عند الناس لتغطية القروض ناتج عن ضعف الدخل وعن الطريقة اللي احنا بندير فيها سلوكنا الاجتماعي ضمن الحياة.
0: طيب دكتور قاسم، فيما يخص الغلاء، هل الحل الحقيقي اليوم للغلاء هو رفع الرواتب، أم أن رفع الأجور من دون زيادة الإنتاجية قد يؤدي إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار؟
1: رفع الرواتب دائما يؤدي إلى زيادة بالأسعار، يعني ما في شك. أفضل شيء هو زيادة الإنتاج حتى نزيد المعروض من السلع، بحيث أنه الأسعار ما ترتفع. وهاي هي المشكلة، أنك أنت تزيد معدلات النمو الاقتصادي، يعني أنت بحاجة لخلق فرص عمل من خلال جذب استثمارات جديدة. هذا الشيء بساعد على زيادة المعروض من السلع، وبمنع أنه الأسعار ترتفع ويزيد عندك معدل التضخم. بس برجع أنا بقول لك أنه عندنا مشكلة سلوكية اجتماعية، في أنه الناس صارت تستسهل الاقتراض، والناس يعني بتحاول تقلد بعضها البعض، انه الكل بده يطلع رحله لبرا، والكل بده يشتري سياره جديده، والكل بده يعمل، يعني ما حد بتصرف على قدر يعني استطاعته. زائد الانماط الجديده من الاقتراض والبطاقات البنكيه المختلفه اللي بتمنحك القدره على الشراء، هذا خلت الناس تستسهل الاقتراض. يعني لو كان زي زمان انه بدك تقترض من واحد وتتغلب، او تروح على البنك وتجيب كفلة والى غير ذلك، كان الاقتراض اقل. الان مع التسهيلات الكثيرة زادت يعني عملية الاقتراض، وهذا امر في سلبيات كثيرة جدا.
0: هنا نقطة مهمة اليوم، هل المطلوب تشديد شروط الاقتراض لحماية الاسر، ولا اليوم التشدد قد يحرم فئات واسعة من التمويل المشروع؟
1: شوف، الاستهلاك أنا مع التشدد في الاقتراض للاستهلاك، يعني باستثناء التعليم، على أساس أنه التعليم لا يعتبر استهلاك بل استثمار، بغض النظر أنه الشباب فيش أمامهم فرص عمل، ويعني الأمل يعني قليل أمامهم، لكن بظل التعليم استثمار اجتماعي وثروة للوطن. كل ما علمنا أكثر كل ما زادت هذه الثروة، فأنا التمويل والاقتراض للتعليم معاه، لكن أنا مش مع للسيارة أو مع للرحلات أو للأثاث أو للزواج أو الأشياء اللي زي هيك، بل مع القروض الإنتاجية. القروض اللي للإنتاج تكون يعني البنوك تكون مسؤولة عن هذا الأمر، وتحرص على الغاية من الاقتراض، وليس المهم أنه العميل يكون عنده ملاءة مالية ويدفع فوائد.
0: طيب دكتور عايش، يعني في نقطة اليوم أو زاوية مهمة فيها الحديث عن موضوع الضغوط المالية المستمرة في داخل الأسر، هل اليوم لذلك نجد أنه نتيجة لهذه الضغوط اليوم مع كل هذه التسهيلات بعض الأسر تتجه نحو يعني امتلاك سيارة، تغيير سيارة، شراء سلع مرتبطة أحيانا بما تخص الكماليات؟
2: مثل ما تكلم الدكتور غازي أنا بتفق معه تماما، لأنه هاي ثقافة
0: دكتور قاسم.
2: اليوم يعني هو تركيزنا إحنا كمجتمع، إحنا بنلاحظ يعني أنت بجزء يعني أنا أسرة ممكن سيارة واحدة كبت الأسرة، إحنا بنلاحظ اثنين وثلاثة، وأغلبه إما من مؤسسات بنكية لأنه سهولة في الاقتراض، وبالتالي النمط استهلاكي عالي جدا للناس اللي موجود. لذلك اليوم هو ما بيبحث عن الجانب اللي بتعلق بالجانب الإنتاجي بقدر ما بيبحث عن الجانب الاستهلاكي اللي موجود فيه. يعني أنا واحد بروح بقترض مثلا عشان يشتري تلفون آيفون 17 أو اللي موجود عندك، وفوقه مثلا في 1600 دينار، أنا ما بعرف شو الحاجة اللي الاجتماعية أو الحاجة الحياتية اللي لو استخدم تلفون بأبوال 100 دينار أو 80 دينار، وهذا يتجدد سنويا. يعني السنة اللي بعديها ببيع هذا التلفون مجدد مثلا على سبيل المثال، وبالتالي شوفوا يعني النمط الاستهلاكي الموجود هنا. وفي النهاية تقع الأسرة في كارثة، بيحجز على السيارة، بيحجز على الشقة، ويحجز على الراتب. وبنشوف إحنا بجزء كتيش عنا اليوم إعلانات في المحاكم وفي مزادات علنية على المئات بل آلاف الشقق السيارات اللي موجودة عندك نتيجة العجز، لأنه يعني ما في دخل يغطي. لو كان هذا الاقتراض لغايات إنتاجية مثل ما تفضل الدكتور، يعني كان ممكن في شيء يغطي شيء، وبالتالي طيب. القرض خلال سنتين أو ثلاث
0: في علم الاجتماع دكتور عايش، اليوم في علم الاجتماع ايش التسميه الصحيحه لهذه الحالات؟
2: قلنا هذه الثقافه الاستهلاكيه السلبيه، سلوك سلبي استهلاكي، يعني هاي ثقافة استهلاكية سلبية. يعني لا يمكن يعني وبأي حالة من الأحوال يعني تسميها أكثر منك ثقافة استهلاكية سلبية.
0: أيضا السؤال اللي بعديه، لماذا يعني زرعت فينا إن صح التعبير هذه الثقافة؟
2: لأنه إحنا بنميل اليوم، إحنا ما بتعايش أنا ضمن واقعي، بتعايش ضمن الواقع الاجتماعي اللي أنا فيه اللي بعيش فيه. إحنا الناس اليوم تقارن وتقلل. اليوم يعني أنت تنظر إلى فلان معه سيارة فلانية، معه تليفون فلاني، معه شقة فلانية، ما بتنظر لا إمكاناتك ولا قدراتك ولا حاجاتك وإهتماماتك أنت وأبنائك اللي موجودين. أنت مرابط الآن الإشكالية إنه إحنا بنقارن أنفسنا بالآخرين، وكل أسرة اليوم وكل نطاق اجتماعي بيختلف عن النطاق الآخر. يعني واحد عنده أرض ممكن يبيع ويشتري سيارة، واحد ثاني أنا ما عندي أرض بروح بقترض سيارة أو سيارتي. يعني ابني بدرس في جامعة، هل من المعقول إنه أنا يعني بدرس في جامعة خاصة وبروح كمان بالدين وبروح بشتري له كمان سيارة وتليفون آيفون والأخرين؟ يعني هذه سلوكيات، هذه الثقافة السلبية اللي ربينا عليها واللي شجعتنا عليها المؤسسات الإقراضية. البنوك بتقدم لك تسهيلات يعني بطريقة مذهلة جدا حتى تشرعن لك هذه العملية وتقع فيها. وبالتالي احنا شفنا 8 مليار 9 مليار او ما يقال 9 مليار قروض شخصية، 3 مليار جاري مدين كشف على الراتب اللي موجود عندك. وبالتالي هذا صار او اصبح اليوم سلوك ضمن سياقه الاجتماعي، يعني ما حتى لو بدنا نعالجه بدنا سنوات حتى نقدر نعالج هذا السلوك السلبي.
0: طيب دكتور قاسم، لما ننظر الى دخل الأسرة في الأردن ونقارنه بكلفة السكن والغذاء والنقل والتعليم والصحة وغيرها، هل الراتب ما زال يؤدي الوظيفة الأساسية في تأمين مستوى معيشي مقبول؟
1: بالتأكيد لا. يعني لذلك يعني الأسر اللي بتقع يعني تحت خط الفقر يعني في تزايد مستمر. وأنا يعني بجوز يعني بعد إذن الدكتور إني أحكي بأمور المجتمع والوضع الأسر. أنا بعتقد إنه 70 الله يحفظك 70% من الأسر الأردنية فقيرة، 15% منهم يا الله يجوا طبقة وسطى، 10% من الأسر فقط يعني أغنياء، و5% بسميهم المتأرجحة اللي بيطلعوا بنزلوا. لذلك إنه الأنماط السلوكية والأنماط الاستهلاكية السلبية أدت إلى زيادة الأسر اللي واقعة يعني تحت خط الفقر، إنه في جزء من الفقر سببه الأوضاع الاقتصادية بالبلد وبالمنطقة، وفي جزء من الفقر سببه سلوكي، إنه أداء الأسر أدى فيهم إلى فقر وإلى مزيد من الفقر. كلفة السكن عندنا وكلفة النقل مرتفعة جدا لا تتناسب مع الرواتب القليلة الموجودة. إذا الحكومة بتفكر أنه تخفف على المواطنين، تبدأ بموضوع النقل والطاقة على الأقل، أنه تخفف كلفة النقل العام، تعمل نقل عام يعني بكلفة قليلة من خلال بطاقة بيستعملها المواطن طول الشهر برسم معين قليل بتنقل فيها، والطاقة اللي بتأخذ جزء كبير من موازنة الفرد وموازنة الأسرة. هذا الشيء بخفف من الآثار السلبية لارتفاع كلف المعيشة، لعدم وجود زيادة بالرواتب، وبخلي الإقبال على التعليم وعلى التدريب واكتساب المهارات أسهل على الأسرة. هذه وجهة نظر.
0: نعم، شكرا لك الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري. شكر موصول أيضا لك الخبير الاجتماعي الدكتور عايش النوايس. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس

0: أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-381.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0-37-34-74-24.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع، بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله، وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.
2: موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلمة. الأردن يرحب بإدانة مجلس الأمن هجمات الحوثيين على السعودية والسفن التجارية. الأمن العام يحذر من سير المركبات على شكل مواكب بما يؤدي إلى إعاقة حركة السير بالتزامن مع بدء حفلات تخرج الجامعات وإعلان نتائج التوجيه غدا. الأمن العام يتوعد مطلقي العيارات النارية بإجراءات صارمة خلال احتفالات التوجيه. اعتداء على خط مياه الديسي يتسبب بتسرب نحو 5000 متر مكعب يوميا. ساحة غزة تقول إن 2 إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد أسير من قطاع غزة في سجون الاحتلال ما يرفع عدد شهداء الأسرى إلى 91 منذ حرب الإبادة. ختام الموجز في أمان الله.
0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لإذاعة حياة، حيث الحياة بإذن الله حياة كريمة، حياة فضلة، حياة سامية، حياة الكلمة الطيبة، حياة صناعة المعروف، حياة جبر الخواطر، حياة نشر الوعي. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من جنوده، استخلفهم استخدمهم في أرضه بين خلقه، نفع الله بهم. فالخلق عيال الله، أقربهم إلى الله، أنفعهم لعياله. وأعظم ما تقوم به من عمل سرور تدخله على قلب مؤمن. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياك كالغيث أينما حل نفع، وأن نكون أصحاب من أصحاب الكلمات الطيبة المؤثرة التي في أصلها بنيت خالصة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللهم اجعل أمرنا، حياتنا، نسكنا، محيانا، مماتنا، كله لوجهك الكريم، اللهم آمين. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا، أسوتنا، قدوتنا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، هناك خلق إسلامي طيب، وهناك وصية نبوية رائعة، وهناك مسار قرآني جميل تم ربط الثلاثة مع بعض حتى تكون طريق ممهدة مضاءة جميلة يرتاح المرء إن سلكها، وهذه الطريق عنوانها إكرام الضيف. أيها الأحبة، اليوم أصبحنا نتثاقل من الضيوف، وما بحب يدخل بيتي ضيف ويجي جاني ضيف خذوا على المطعم عشان ما أغلب أهل بيتي. ولا يعلم المرء والله إن دخل الضيف بيته حلت البركة ونزلت الرحمة واستقرت السكينة وجاء الخير، كل الخير من رب الخير، من رب كريم. أيها الأحبة في الله، في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال أصحابه: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: أن يكرمه يوم وليلة، يعني أن كما نقولها باللغتنا العامية يبالغ في إكرامه، يبالغ في إكرامه. قال صلى الله عليه وسلم: والضيافة ثلاثة أيام، وللضيف حق ثلاث أيام، ما نسأله ليه جاي، شو فيه كذا، لكن دير بالنا عليه، لكن أول يوم بدك تبدع، يعني تجيب له كنافة، تجيب له كيكة، تجيب له هريسة، تجيب له كذا، وإذا في لحمة بحب اللحمة، عارف شو بحب نقدم له، بحب المقلوبة نعمل له، بحب المنسف نساوي له. أول يوم بدع بإكرامه، ثلاث أيام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها منها الموجود في البيت. شو بنفطر بتفطر زينة، شو بنتغدى بتتغدى زينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب من الضيف: ولا يحل له فوق ثلاث حتى لا يحرجه، وفي رواية لا يؤثم، اللي هو لصاحب البيت، يعني لا يجوز للضيف أن يمكث فوق ثلاث إن علم أنه صاحب البيت مش قادر يكرمه، ما عنده طاقة يقدم له. في بقى يعني خلينا نكون واقعيين، احيانا لظروف اقتصاديه معينه اذا اجاك ضيف بتروح بصدق وبكل امانه بتروح بتتداين عشان تكرمه، عشان تذبح له. اليوم الذبيحه، اذا تكلمت بذبيحه انا وخروف 250 300 دينار مع طبخه مع كذا، بتطلع العزيمه يعني بتطلع كامله، بتدخل اذا بدك تكرم كامل بدك 400 500 دينار. فهذا لضيف أو لعائلة أسرة قدمت يعني معه، لكن أنت بدك تذبح، بدك تعزم كم جار، كم أخ إلك، كم صديق معه، بدك تطعمي أهل بيتك. بتعرفوا أنتوا أحيانا أهل البادية يحبون الكرم، بل من صفاتهم الكرم، وكان دائما كل أهل بيت في البادية يفرع عندما يقدم الضيف. ليه؟ لأنه بوك اللحم معه، بيشاركوا الأكل، لأنه البدوي أو ابن البادية الكريم الطيب تجده يعني يختار أفضل ما عنده من الحلال، بروح بنقي وين اللحم تمام، بأخذ جدي أحيان، ما بأخذ لحم، بقول لك بدي جدي لحمه أكثر، أحيان إذا الطعم بدنا نروح على الطعم بنروح على الخروف تمام، فبذبحه وبكرم وبقطع له وبفت له بيده وبحط له الرأس بالنص، ترى لا تقرب على الرأس، المدام محمي في حواليه قطع لحم اوعك تنط عليه فجأة، لما يفتح طريق عندك صحتين ابدأ بلسان واللحم. في ناس بوكل العيون تبارك الله ما بخلوش بالرأس، في ناس متخصص بفتح الرأس، بقول لك أنا بدي أصل للمخ، بده يزيد ذكاء عنده ويزيد الفطنة عنده، فبقول لك بدي أضيف مخ الخروف لمخي عشان يصير كذا. واليوم تنباع نخاعات الحمد لله، يعني بحط عليها كمون وبعض الليمون وشغلات هيك، كيمامون سكرت فتحت منافسه، أنا والله ما بحبه كثير كذا أكلته مرة بحياتي، صعب شوي لكن يعني زاكي. لكن لما كان يفتحونه أي واحد صغار هيك وعلى أصبع يقول لك افتح ثمك وحطه بثمامنا تجي 10 على الصدر، فكان يعني له طعم جميل. صحتين وعافية على كل حال، وأسأل الله أن يطعمنا وإياكم من خيره ومن فضله ومن كرمه، وأن يعطينا جميعا ليرضينا. أيها الأحبة، الضيف اليوم هذا ضيف الرحمن والله العظيم. الضيف اليوم معلق معه السكينة والرحمة والحب والبركة والرزق. والله إذا جاك ضيف وأكرمت لله، لله وسع الله لك في رزقك، بارك الله لك في بيتك، وأزال الله المرض، خرج المرض وخرجت الذنوب. في حديث ضعيفة كثيرة، أنا لا أحب أن أتطرق للحديث الضعيف لأنه الحديث الصحيح يكفيني، يكفيني حجة وبيانا. خلص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليحسن لضيفه، فليكرم جاره، فليحسن لجاره. لكن بالضيف اليوم، الضيف في لغتنا العامية نقول الضيف ضيف الرحمن، هذا ضيف عطاء من الله، هاي نعمة من ربنا. اللي فكر فيها بهذا المعنى بتغير حياته. إذا إجا الضيف وقعد عندي وأكل عندي، الله راح يبارك لي، والله راح ييسر أموري، والله راح يشافيني من مرضي، والله راح يزيد بالرزقي. بيصير كل الناس تحب أن يكرم بعضها بعض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أكرم الناس، بل روية والحديث الصحيح يمكن مر على كثير منا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاءه ضيف وسمي الضيف، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأل صلى الله عليه وسلم بيوتاته. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله وكيف كان مخزون بيوته. سأل في عندي ضيف بدنا نكرمه نطعمه، فكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا يقولنا والله ما عندنا إلا الماء في تلك اللحظة. هلا بعديها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تمر، جاء طعام لأنه جيرانه كانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة من الأنصار كان إذا طبخ يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في تلك اللحظة اللي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبيوتاته لزوجاته يسأل إنه في عندي ضيف وحاب أكرمه هل من شيء، فكانت الإجابة ما عندنا إلا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله جلوس، قال من يكرم ضيفي، عنده ضيف. فقام أبو طلحة الأنصاري وقال أنا يا رسول الله، فرحان أنه هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بدي أكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني مش أي واحد، هذا ضيف خاص على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حاب يكرم هذا الضيف. فأخذه وذهب به للبيت، راح فجأة لا استشارها ولا قالها جهزي ولا حطي ولا أطبخي، عارف ظروفه وعارفين أحوالهم. والمدينة كانت تمر حقيقة بظروف صعبة من قحط وقلة الماء إلى آخره. المهم ف أبو طلحة أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته وقال لأم طلحة هذا ضيف رسول أكرمي. قالت له والله ما عندي إلا 10 الصغار، 10 صبيان ما في غيره. قال فإن جاعوا وصاحوا فنوميهم، إذا قالوا بدنا نتعشى اعمل طوارئ بأي طريقة مشان الله نوميهم، بدنا نطعم الضيف، هذا مش أي ضيف، هذا ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المرأة فعلا جزاها الله خير، إن أمر أطاعته وإن نظر أسرته، على طول أخذت الأوردر بأمر عسكري وذهبت رضي الله عنها وعن أبي طلحة ونومت الصغار. ثم قال لها أنت خلي السراج شغال، لكن لما نيجي بدنا نوكل أطفي السراج، خفتي خلي كأنه ما في ضوء، لكن إذا شاف الضيف يشوف إنه بنوكل حطي إيدك بالصحن لكن لا توكلي، وأنا راح أحطيني بالصحن وما أكل. بالفعل وضعت طعام صغارها أطفالها الله يجزيها الخير لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوهموه أنهم يأكلون معه من نفس الصحفة، من نفس السدر، من نفس الصحن، أوهموه أنهم يأكلون معه. ثم بعدما شبع الضيف ونام في اليوم التالي، أبو طلحة أخذ الضيف ورجع به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يستقبل أبو طلحة ببسمة ويقول والله لقد ضحك ربنا من صنيعكما الليلة البارحة. تخيل تخيل يعني الكلام، ربنا ربنا شافك واطلع ونظر وهو أعلم ولا يعلم الغيب إلا الله، نظر إليك ونقل المشهد يعني كأن الملائكة كلها ترصد، لأن الله يعني عجب لهذا الصنيع. في رواية عجب الله لصنيعكما، وفي رواية ضحك الله لصنيعكما بضيفكما ليلة البارحة. فسأله النبي والله أخبره، والنبي علم بعلم الله، قال ما قال فعلت كذا وكذا، فقص حديثا صحيحا صريحا لإكرام الضيف، ونزل في أبي طلحة وأم طلحة قرآن يتلى ليوم القيامة، والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني واحد لو كان محتاج بيعطي أخوه محبة في الله ولله، فأكرم أبو طلحة وأم طلحة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله هذا البيت، بل وجعل الحديث يتلى ليوم القيامة مباركة ورحمة في أن أبا طلحة صنع بضيفه كذا. ويكفينا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فرح لمعاملة ضيفه وفرح لإكرام ضيفه، والله ضحك بل وعجب ربنا تبارك وتعالى عجبا يليق بجلاله وضحكا يليق بجلاله دون تأويل ولا تعطيل ولا كذا جل في علاه. ضحك ربنا من صنيع هذا الإنسان، إنه قاعد هو مرته وأوهموه، عملوا تمثيلية نحن بنوكل معك وهم لا يأكلون، والضيف يأكل وماخذ راحته وشبع وحط راسه وقيل ونام، والصبح قاموا وراحوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقاه أو استقبله بوجه بشوش وضحوك، وقال له الحديث الذي سردنا والذي كان مفتاحه حقيقة يتمنى كل امرئ منا أن يحصل له ما حصل لأبي طلحة. ضحك الله من صنيعكما. تخيل اليوم لما تجيب ضيف وتقول للمدام لأم العيال الله يرضى عليها، بالله عليكي أنا بدي أطعميه بنفس، ترى النفس لها دور كبير والله. يعني أحيانا بتوكل عند فلان من الناس يا أخوان، والله العظيم والله بتوكل المنسف بتظل 5 سنوات ما أنت قادر تنسى، مع أنك أكلت 100 منسف بعده، لكن يا ترى ليش هذا المنسف أنا مش قادر أنساه؟ ليش مش طعمه مش قادر يروح من لساني؟ مع أني أنا أكلت وصلوا سنوات، لكن إن ذكر فلان بتذكر المنسف الزاكي، المقلوبة الزاكي، الكبس الزاكي، البامية الزاكي، قلاية البندورة. أشهد الله أني قبل يمكن 25 سنة أكلت قلاية بندورة مخيم الحسين عند صديق لي شرواك وطيب، ولا زال يعني طيب وخير، والله لليوم مش قادر أنساها. حتى يمكن قبل 5 سنوات قلنا له عملنا ما عرف يعمل زيها، قلنا له نفس يعني هاي شكلها بدون نفس القلاية الثانية، القلاية الأولى بنفسها. لما يكون المعزب صاحب البيت الطيب بيطعميك بنفس وبيقدم لك بنفس ومبسوط بجيتك، أي والله لأكل كله أقول لك كاس الشاي بالنعنع بتحسها بامكن سبايس لاتيه أقسم بالله، أو تحسها كابتشينو إكسترا دراي ومحطوط عليها إكسترا شوت، قد ما هي زاكي قد ما هي بتجنن. بيجيب لك هيطالية ليال لبنان بتحس شو الكاروت كيك والشوكولاتة طيرنا يا بتحس سينابن رول. ففي ناس سبحان الله نفسيته طيب، في ناس توكل عنده لا والله ما بتحب ترجع. أذكر والله يعني هذا مشاهد بسنوات مرت، لكن لا تنسى صديق إن ظل يشد علينا يشد علينا، بكنت تغدوا عندي تغدوا عندي، لمينا حانا يوم جمعة وأكله زاكي وطيب، ونشهد الله إنه دائما أكله زاكي ونحب نوكل عنده، لكن نلتقي بالسنة مرة، كل 6 شهور مرة، هو بيجينا احنا بنيجي. فباليوم هذا عزم علينا واحنا عارفين اكله زاكي، قلنا خلص يوم الجمعة بنعطي راحة للنساء، جيبوا لكم وجبة سريعة لها الصغار، يعني اطلعوا طشوا الى اخره، بدنا اليوم خلص بدنا نتغدى عندك. بالفعل صلينا الجمعة وروحنا جوعانين مش مفطرين، هذيك الليلة يمكن انا ما تعشيت والله اعلم ما ادري يعني الرواية، لكن رحت ببطن خاون على عروشه، أنا مش مصدق أشوف السدر أنقض عليه، أشوف أحلى هبرة هيك أقول اعطوني، والشباب دائما بيكرموني الله يكرمهم ويرضى عليهم، لكني والله يعني يعلمون أنه أنا قطعة واحدة، وأحيانا ما بكملها إلا إذا كنت واقع بميل، لكن ما بروح على جهة جاري ولا بخطف من الأمامي. كل مما يليك بيمينك مما يليك، لا بعمل خنادق وزحلق للحم العنجاري ولا بسحب من تحت ولا بقول له شايف العصفور وبلطش أبدا، هاي الأمور ما بحبها. يمكن وإحنا صغار مع إخواننا ببيتنا نسويها. المهم فجوعانين والمنسف مبين يعني، فوصل انحط، من لما شفت الشراب أنا تكهربت، صابني شيء، هاي اللعبة صنم هاي اللي بتخليك ولا حركة وكذا، لما شفت الشراب يعلوه الدهن ومش مصفى قلنا أكلنا هوا في مشكلة. وفعلا والله أصبت ما قلت أنا أو نظرتي كانت في مكانها، مسكت اللحم أشهد الله العظيم إني ما قدرت أسحب القطعة، بدي أكل يا إخوان اللحم قدامي، زلم متكلف جزا الله خير تعبان، بس شكل المرأة منكد هذيك اليوم، والله قالت له لا أستد فيك وبصحابك، قابلني إذا كلت قطعة لحمي واحدة وبح. المهم طلعنا كان ما في مقاطعة على أقرب فرع لماك وأكلنا لنا قطعة وظلينا مروحين، يعني عشان أبشركم تغدينا. فبدك تعزم اعزم نفس، طب انت شايف هو نفسه يا حرام حاول يقطع، ترى اعذروني انا استعجلت، يعني صار احنا عذرينه طبعا لانه مجربينه، رجل فاضل طيب اكله طيب. طيب يلا فاصل ونرجع بكملكم شو صار فينا، الله المستعان، فاصل ونعود ونواصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
6: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
7: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
8: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-572-33-23.
9: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمة جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
7: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مجددا عبر أثير حياة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بكم جميعا وأن يرزقني وإياكم خيري الدنيا والآخرة. هذا ونصلي ونسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة بركة وطلبا للفرج. أيها الأحبة في الله، رضي الله عنكم، كنت أتكلم أنه نفس المعزب، نفس صاحب البيت، لما تكون طيبة بكون الأكل له طعم مختلف، حتى والله لو كان بسيط، لو كان زعتر، لو كذا. وذكرت لكم يوما أن صديق لي ألح وهو طيب وأكله طيب والله، لكن هذه المرة يعني، وبعدها سألت أنا بفترة، طبعا اعتذر، وجهه تغير، وسامحوني، وبالله عليك وتصبر وأساوي الأكل مرة ثانية، قلنا له لا وتوكل على الله ولعله في مشكلة بالغاز، يعني قعدنا احنا نخفف عنه لأنه هو شعر بإحراج كبير. فتواصل معي ليلى ليخبرني أنه كان في مشكلة بينه وبين أم العيال، ولعل يعني انتقمت منه فينا احنا. طب احنا شو ذنبنا؟ الله يسامحك، يعني جايين نتغدى وتركنا بيوتنا وتركنا، لكن قدر الله ما شاء فعل. وأذكر أيها الأحبة يوم الأيام أنه كان معي والدتي، كنا بالحج ب 2008، الله يحفظها وطول بعمرها وشافيها وخلي لكم امهاتكم جميعا وابهاتكم. كان معي الوالده وروحنا من مكه للاردن، خلاص بسيارتي كنت، فكان معي كمان صديق لي، فمينا على المدينه ندخل الشرطه السعوديه جزاهم الله كل خير واهل الجزيره جزاهم الله كل خير، فقالوا ممنوع تدخل المدينه، انت حاج على ديارك على بلدك. قلنا يعني أمي حابة تصلي المغرب والعشاء بالحرم النبوي، فأنا والله يعني حاولت، فقلت يا أمي سامحيني والله شايفة ما في مجال، وصراحة يعني عنا الله يرضى عليهم رجال الأمن يعني بتأخذ بتعطي معه، بعض الناس صعب التفاهم معه، فقلنا حج عليهم ضغط كبير، خلص يا ولد روح. مشيت شوي وقفت على اليمين، الوالدة شوفي، قلت يوم ما بدي أجرب، حكيت مع صديقي اللي بعرف والده بيشتغل في المدينة المنورة بشركة ابن لادن هاي المقاولات والإنشاءات، اتصلت فيه، شاب رائع جدا، مهندس صديق حبيب الله يجزي الخير لليوم. فقلت له يا حبيبي هيك كيك ومع الوالدة، قال لي خليك وين انت، قلت له بمكان كذا، قال لي تمام عرفت المكان، قال لي خليك مكانك واصبر علي دقيقتين برجع لك. التليفون بالفعل حكيت معه، اتصل بوالده، ما وعيت ولا أبوه بحكي معي، السلام عليكم السلام أنا فلان، قلت له حياك الله عمي كيف الحال كيف الصحة، قلت له والله معي والدتي وحابين نصلي إذا في مجال المغرب والعشاء يعني ونكمل نروح للأردن لمعان. قال لي تبشر خليك بمكانك، الآن بجيك بسيارة، بس إذا زمرت لك ما رح أنزل لك، خليك وراي. بالفعل جاء الرجل، مشينا وراه، دخلنا المدينة المنورة، أخذنا على بيته، ودانا على الحرم عشان نكسب المغرب والعشاء، العشاء بعد العشاء روحنا على البيت، زوجته الله يجزيها الخير بالليل طبخت وساوت، سوت لنا أوزي دجاج. أمي لليوم، شوف الكلام قبل يمكن 18 سنة، لليوم والله والدتي بتقول ولا يمكن أنسى طعم الأكل الزاكي اللي أكلته بالمدينة المنورة عند أخونا المهندس من فلسطين الطيبة الغالية الله يحفظه ويحفظ أهلها. أخونا الكريم هذا الله يجزي الخير أكرمنا بعشاء ماشي كان جاج، لكن والله لا تسألني عن حلاوة الأكل، عن زكاوة الأكل، عن جمال الأكل. فلما أنت تكون عازم بنفس ترى وتجيب ناس بتحبهم، ثق تماما حتى أكلك زاكي. أحيانا ممكن واحد يجي يتغدى عندك ويقول لك، يقول لك والله المنسف اللي عندك زاكي. يا أخي من وين بتجيبه؟ بتعطي اسم المطعم، اسم الطباخ، بروح بطلب، بقول لك يا أخي والله ما كان زي اللي طلبته من عندك. أنا بتقول له والله أنا هذا، أنا برفع التليفون وبقول له بعث لي سدرين ثلاثة أربعة عشرة اللي الله بيسره حسب الضيوف اللي عندي. ففي ناس بقول لك والله ما طلع زيه، وحكيت له أنا قلت له بدي زي اللي بتودي له البزايع، قال له والله نفسه. فأحيانا أنا بتكلم أنه إحنا لما نعزم ناس نعزمهم بحب، أكون حاب أعزمك أنا، لكن إذا أنا فكرت أنه أنا متكلف وقديش راح أدفع ومش مصدق وأنت ثقيل على قلبي، هذا الكلام لا يصح ولا ينبغي أن يكون. أيها الأحبة، أبدأ أذكركم بشيء، أذكركم أنه نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكرم وأنه أكرم الناس ذكر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم لما جاءته الملائكة على صورة بشر، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، لما جاءوا ودخلوا عليه البيت كانوا ناويين يروحوا لسيدنا لوط عليه الصلاة والسلام لفعلة قومه الفاحشة والسوء إلى آخره، فنزلوا به على طول. سيدنا إبراهيم قعدهم أكرمهم، فراغ إلى أهله ورجع على طول بعجل سمين
فقربوا إليهم فقال ألا تأكلون. على طول جاب الأكل وقربوا إليهم، قربوا للضيف. أحيانا بيكون عندك ضيف كبير بالسن، ضيف يعني مقدر، فأنت بتقرب الطاولة لعنده، ما بتخليه يقوم للأكل. بينما الشباب وجيلك وأصدقائك عادي بتحط هالطاولات بالنص بتقولهم تفضلوا تعالوا. لكن لما يكون رجل كبير أو مريض أو كذا كمان أنت بتكرمه أكثر. لكن لما يكون قاعدين على الأرض إحنا، فبنيجي لما نحط البساط ما بنحطه بعيد، يعني إذا كان في ناس طيبين وبتحبهم بتقرب البساط. فقربه إليهم، قرب الطعام، وهي زيادة في الكرم، زيادة في الحب حقيقة من سيدنا إبراهيم للضيوف. ولم يكن يعلم أنهم ملائكة، وجاء بعجل سمين، وفي آية بعجل حنيذ. واليوم الحنيذ للأمانة أزكى أكل بتوكله باللحم الحنيذ. واسألوا أهل مكة عن الحنيذ المبدعين، طبعا طباخ يمني ولا يعلو على الأكل اليمني الزاكي. تحية لأهل اليمن، يعني رجال وأطياب وكرماء، ما شاء الله كل شيء حلو فيهم أهل اليمن. فبتذكر بالحج هذا إلي صديق الله يزيل خير وبارك فيه، أخ حبيب من غزة الطيبة، من كبار تجار مكة، علم إنه هون. وطبعا في صديق إلي حبيب غالي على قلبي هون، شكله وزله إنه البزايعة في مكة المكرمة. فراح الزلم على طول اتصل، أنتوا بأي فندق؟ قلت له كذا وممنوع وشرطة وما بتقدر تيجي وما بتقدر تقرب، لأني عارف أنا. فما الرجل السدر بده 4 كيلو، والله يزيل خير ويخلف عليه ويوسع عليه. والله حنيذ هاي ثاني مرة باكله عنده، انسوا أكلنا كثير برا، لكن عند أصدقائي كمان في مكة. لكن هذا الرجل سبحان الله ما تدري، هي نفس هي كذا، والخروف صغير يعني يكاد يطير الخروف عن السدر تبارك الله. لحم يعني يقوله 12-13 كيلو، والله ما وصل 13 ولا 12 يمكن، لكن سبحان الله اللحم زاكي والحنيذ. فلما سيدنا إبراهيم جاء بعجل حنيذ، أيضا عجل يعني معمول بنفس ومشوي بأجمل طريقة، لا يذهب لون اللحم ولا يذهب طعمه، يبقى طعم الأصل فيه. فقدمه لقربه إليهم فقال ألا تأكلون. فعلم بعد ذلك أنهم ملائكة، وأنهم ما جاءوا للطعام والأكل، إنما جاءوا ليضعوه بعلم لوط عليه السلام. فنلاحظ أنه حتى الأنبياء كانوا من أكرم الناس ومن أحسن الناس استقبالا لضيوفهم، وكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. كان يزور الناس وكان يزورونه، وكان يكرم الناس وكان يكرمونه عليه الصلاة والسلام. وهي اليوم من عاداتنا الجميلة، لكن حقيقة أتكلم أنا وبكل حب، في بيئة المدينة شبه معدومة، يعني إلا إذا كان في مصلحة أو بيننا شغل أو بيننا كذا، تعال تغدى عندي، تعال تعشى. لكن يعني نادرا ما تلقى أصحاب وأصدقاء، يعني الحمد لله أنا في أصحاب تقريبا نحاول أسبوعيا، إذا مش كل أسبوع كل أسبوعين، وأحيانا كل أسبوع عندنا لقاء عائلاتنا أولادنا ونسائنا بطريقة طبعا منفصلة، رجال بأكلهم لحال والنساء لحال. والله جو ما في بعده، بنلتقي في مزرعة في مكان محترم وطيب، بنتغدى مع بعض، بنوكل، هاي بتسوي سلطة، هاي بتسوي قهوة، هذا بيجيب الحلو، هذا عليه كذا. ويوم بنصير كل مثلا شهر واحد عليه العزومة كاملة من ألف للياء، يعني غير مكلفة، كل 6-7 شهور لما يلحقك الدور، 8 شهور مرة بالسنة مرة. فبتقول بيستاهلوا، طيبين كرماء، وكل منا يتنافس أيهم يكرم ضيفه أكثر. من المياه الغازية طبعا ما فيش كله مع المقاطعة، أشياء جميلة بتشربها، منتجات وطنية، كيكتك كنافتك بتسوى على السدر، يا أخي بتروح نفسيتك حلوة، نفسيتك زاكي، لأن في ناس أكرمك، في ناس ضيفك. فاليوم مطلوب منا إحنا اليوم أن نتعلم أن نزرع البركة والرحمة في بيوتنا. والله بحكي لناس كثير بقولهم والله ما أكرمت إنسان في بيتي إلا رزقني الله، إلا أعطاني ربنا، إلا وسع علي الله. والله بحكيها كوصفة، وصفة ينبسطوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جعل علامة لتمام وكمال الإيمان إكرام الضيف، خلق محمود في ديننا. لكنه اليوم شبه مش مهجور، ما بدي أقول مهجور، لازال خير بين الناس. ومجتمعنا الأردني مجتمع كريم بطبعه، مجتمع طيب بطبعه، هاي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وللأمانة والله أنا رحت على الإمارات، رحت على العراق، رحت على مصر، وزرت إخوان، أقولكم والله إلي أخ سوري في المكسيك ودكتور فلسطين، هذول الاثنين أصدقاء وصحاب، الأخ مازن والدكتور محمد سعيد، هذول بحلف لكم بالله حتى على الفطور بعملوا لك لحمة،
هذول زرتهم على حدود المكسيك جنوب آل سنترو، جنوب سان دييغو منطقة آل سنترو، يا الله ما أكرمهم. ولا هذا أسعد كان في أخ كمان أنا حكيت لبعض إخواني، قلت إخواني اللي من فلسطين المحتلة العايشين في أمريكا عايشوني ملك. ملك عارفين شو معنى ملك؟ بكل ما تحوي الكلمة، من فيلا، اشتروا لي سيارة، دلعوني دلع. فهذا يدل على أنه هاي الثقافة، ثقافة إكرام الضيف، ثقافة الحب. أقولكم كان لي راتب يا ربي لك الحمد عالي في المسجد في المركز الإسلامي، يعني كنت أكثر من شغلة، فكانوا ما يقصروا. أحيانا بسحب بدي أروح مثلا أشتري الأولاد كذا، طبعا تروح معك فلوس لكن من باب اللي راتب خلينا نسحب منه أشتري للصغار، لأولاد، لأخواني، لوالدتي، لزوجتي كذا. فروح أشتري، فلما جينا عند حسب بقولهم أنا سحبت كذا وسحبت كذا وسحبت، قال لا هذول هدية. قلت له بدري سحب قدهم 10 مرات أنا شو معرفني. فقالوا لا شيخ هذول هدية والله وما راح ينخصم شيء، وأعطوني والله راتبي كاملا، وأنا أدعو الله لهم لليوم على حفاوة الاستقبال وعلى كرم العطاء وعلى حب البقاء، لأنهم بكى بعضهم والله ما تروح من عندنا. لكن أسأل الله يكرمني وإياكم. فاصل ونعود ونواصل بإذن الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 07-86-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي.

0: السيدات.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. خلنا نحكي الآن نقاط بسيطة وسهلة وميسورة. إجاني الضيف أبوز بوجهه؟ لا والله، أشعر له أنه أنت غير مرحب فيك، حتى لو جاء لي أمر أنا لا أحبه، جاي بيتواسط بشغلي مثلا وبده يشركني فيها، أو جاي أنا عارف بده يطلب مني شيء وأنا مش حاب أعطيه أو مش حاب أروح معه، هذا ضيف الله، ضيف الرحمن، يستقبل بوجه طلق ويكرم ويحسن إليه، يعني حتى تحسس أنه بيته وزيادة. بعد هيك موضوع ثاني، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اليوم بقول لك أروح أذبح، لا، ما واحد راتب 400-500 دينار شو بيجيب؟ قدرت على 2 كيلو لحمة جزاك الله خير، ما قدرت جاجتين، ما قدرت جاجة، ما قدرت وجبة سريعة، ما قدرت شاورما دبل زنقر، يعني شو نساوي؟ حتى كنافة جيب نص كيلو. يعني بعض الناس مش مطلوب منك تستدين حتى تكون كريم، والله الجود من الموجود، من اللي عندك بالبيت. أطعم الناس ولا تنتظر، لن يرضوا عنك والله. الضيف صاحب البيت أو المعزب دائما مثله مثل المؤمن الذي لن ترضى عنه اليهود ولا النصارى ليوم القيامة. تقول لي دعوة إبراهام والحوار والتعايش كله كذب بكذب، ما رح يمشي أبدا، كيف ما لفينا فيه والله ما بيمشي. الحق واضح والباطل واضح، ما تقول لي. فأنا اليوم بدعو دعوة طيبة صريحة، نكرم الضيف بما نستطيع. المنسف والله المرق، الشراب مي، اللحم مش مستوي، الرز يابس، إذا عملت له بخاري مالح، ما ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما في. فالأفضل والأسلم أن يعني تقدم الخدمة لله، بش بوجهه، أفسح له في المجلس، أجلس في مكان طيب، أجمل مكان عندك بالبيت، الصالون معطر منظف بالمع إلى آخره. يعني خبر المدام أنا عازم ضيف أو جايني ضيوف، الله يزيك الخير، جاهزين القهوة السادة، حبتين معمول، حبتين برازق، حبتين قريبة غريبة، كم حبة شوكولاتة دارك شوكولات هيك، يعني بالبستاشيو، مش بستاشيو، هاي موضوع ثاني، اللوت الزاكي كمان، يعني واللي بطعم القهوة زاكي كمان، فنجان قهوة عربية، فنجان قهوة تركي، جزاكم الله كل خير، كاسة مي باردة، ناوي يقعد، ناوي يتغدى، موضوع ثاني هذا. لكن مش مطلوب انك تروح تدين. للأمانة والله احكيها انه انا من الناس، وانتم يمكن الناس كثير من الدين في بعض الاحيان في بعض الظروف لكي يكرم ضيفه. انا بذكر في بداية حياتي كنت اخجل والله اطلب من ابوي الله يرحمه او من امي الله يجزيهم الخير، يعني كانوا يعطونا مصروف بالجامعة احسن من راتبنا بعد ما تعيننا. فانا ما اول ما اخذت راتب قلت لامي ترى بدي اضل على مصروف ابوي، شو بدي بالراتب هذا. فالله يرحم والدي ويغفر له ويرحم ابهاتكم جميعا الاموات ويبارك لكم بالموجود ويجعلهم سند فوق رؤوسكم. فانا في بعض الاحيان فعلا كان لما يجيني ضيوف كنت اروح الداين لانه كان راتبي ما يكفي، تيجي معونات شهريه من امي من هون الله يرضى عليه، كان يبعث من هون، ما يقصروا، الله يجزيهم الخير وبارك فيهم ووسع عليهم. لكن في وقت الاوقات انت بتخجل تطلب، مش دائما يعني كمان اعطيني. فالمهم فتتداين. فاليوم مش مطلوب منك تستدين، يعني مش مطلوب منك تكلف نفسك فوق طاقتك،

0: يكون الضيف ثقيل عليك، اكرمه من الموجود من الميسور، وبالليل نواشف شو مال الزعتر واللبنة والدبس بالطحينة وحبتين حلاوة مع زيتون وخبز مقحمش، اقسم بالله بس وميت مش عارف مين اسمي لكم الا يعني في سندويشات معينة بقدر اتخطاها انا. شاور مزاكي كمان تنوع له. هسا اللي بيجوا من برا عمان هذول ما باكلوا دائما زي ولاد عمان. ابن عمان زي قال لك نافي، كل ما تخطر بباله هاي فلان دخلت كذا، هاي فلان دوار الواحة، هاي فلان شارع المدينة بوكل. شارع الجوعانين هذا سموه لكثرة المطاعم المنتشرة فيه، ما في شغل بتخطر عبالك إلا فيه. مطاعم الحمد لله مرتبة خمس نجوم موجود، كل شيء متوفر. لكن برا عمان زي ساكن بمعان وكذا يعني هتلاقيه مشتاق للكنافة، مع انه في كنافة معان بس كنافة بعض الاسماء عشان ما نعمل دعاية والله زاكي يعني لما تجيب له اياه، لما تجيب له صدر منسى فيك جدي ذابح وانت قبل بيوم ومنشف الدم ولحمه رمسي والسمن البلدي فوق اللحمة، اي يمين بالله العظيم وشراك بلدي يعني حتى ريحة الصاج طالعة بالشراك، اي بوكل بنفس، فبنت بتدلعه. حس الحمد لله رب العالمين شبعانين الناس طيبين. أقول لكم شيء والله، البادي الشرقية والجنوبية يعني هذول أغلب رحلات الزكاة كنا نروح غاد، والله تطرق باب الفقير انت عارف ما عنده ما في، يطلع الولد بس شوف عشان أقول لكم الشعب هذا بطبيعته كريم وطيب، يطلع الطفل عمره 7 سنوات و10 سنوات والله ما تروح، والله لا تفطر عنا، والله تقول له أبوك وين، يقول لك أبوي راح على المستشفى، أبوي راح كذا. يا ولد طيب هذا المغلف يعطيه لأبوك لما يجي يقول له مر فلان وفلان بيسلموا عليك، طبعا لا ما نقول له شو المغلف ولا أنه يعني جرح لا سمح الله مشاعرهم أو نصورهم أبدا، ما في أنه جبر خواطر، أصل الله يستخدمنا وإياكم. اعطي هذا المغلف لوالدك 100 200 300 500 لله بيسره لتلك الأسرة. في بعض الأسر وضعها سيء جدا، وبعضهم لرجله مقطوع الله يعافيني وإياك، والبعض ساكن بعيد عن البلد بمسافة ما عنده حتى بيت يستأجره، الله يعين الناس. لكني أشهد الله من المدورة جنوبا إلى رويشة شرقا بل وروح على الفيضة والريش وكذا، إنه حتى لو لقيت بدوي من المحتاجين من أهل البادية المحتاجين أو في بعض مخيماتنا أو في بعض مدننا، تجد حتى ابن الفقير بقول لك والله لا تفطر عنا، والله لا تتغدى عنا، ومش والله إنه والله لا، والله جدية بشد عليك، كيف أهل المدينة بمزح ثوبك لا يطعميك. وهؤلاء أيضا من الطيبة والكرم بمكان أنهم يمسكون بك، يريدون أن يطعموك رغم فقرهم، مش قلنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هاي شوف يعني هو من فراغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة وأم طلحة عجب الله من صنيعكما لما أكرموا ضيفهم. ففي بعض الناس اليوم قد ما هو طيب هو كريم الله سبحانه وتعالى يحبه، الله يبارك له. فاليوم بعض الناس مسكر بابه لا يستقبل ضيوف، لا بدي يعرفوني ولا أعرفهم، لا بدي أتعرف على جيراني ولا يتعرفوا علي. لكني والله أشهد الله ما أن تفتح هذا الباب، ما أن تكرم الضيوف، ما أن يدوس أرض بيتك حتى تنزل البركة، حتى يوسع الله في رزقك، حتى يذهب الغم، حتى يخرج المرض، حتى يدخل معهم الفرج. فهنيئا لمن أكرم إنسان لله، فانظر انت اكرمته لله، فانظر كيف سيعاملك الكريم اللي انت اكرمته لاجله. عمر اتصال معاي، الو السلام عليكم ورحمه الله.
1: عليكم السلام ورحمه الله دكتور.
0: هلا اخي الحبيب، الله يرضى عليك ويرحم والديك.
1: يعني من كلامك دكتور انا شجعتني اتكلم، انا كنت
0: والله لا والله بالعكس، والله دائما تكلم بتريحني الله يريحك، وتضيف شيء قيم وجميل للبرنامج، الله يرضى عليك يا حبيبي. يا عمر
1: والله ما شاء الله عنك، يعني انت من يعني من كلامك انك انت كريم من بيت كرم.
0: لا والله انا ما انا كريم، ربنا الكريم، بس انا وياك نتنافس يعني نصلح حالنا مع ضيوفنا بس، الله يرضى عليك يا حبيبي.
1: اكيد لكن انا والله شجعت اتكلم لانه كان حكينا عن سبحان الله حلقتك اليوم استكمال الحلقه الاسبوع الماضي، يعني تقريبا يعني على اكرام الضيف وكيف
0: انه وجبر الخواطر وكذا. صحيح
1: جبر الخواطر.
0: أي صحيح
1: نعم. هو اكرام الضيف من احسن جبر الخواطر.
0: اي والله اي والله.
1: فكان يعني انا عجبني دكتور لما قلت انه يعني اكناس في عمان في محافظات برا، طب انا وما انا الهريسه المعانيه شو مالها يا دكتور؟
0: والله زاكي والله العظيم اجاني ضيف اول امبارح روح ب10 كيلو، قال انا قلت بده كيلو 2 كيلو الله يهدي، ولا بده 10، قلت يا زلمه كيلو 2 كسر الدنيا.
1: أنا أكلت في معان والله الحريص معاني ما شاء الله عنه، وأكلت مجلل المعانية اللي عند الدكتور
0: كمان أكلت مجللة.
1: المجلد عند دكتور ماجد برخية يعني.
0: الله يرحمه الدكتور، انت لعلمك ترى الدكتور ماجد عمي، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة،
1: الله يرحمه ويحسن اليه. يعني كانت فعلا يعني هذا الحكي بالتسعينات تقريبا يعني. ما عمري أذقت يعني لحد الان طعمه بثم، على كلامك تقول يعني اللي يعطيك اياه من نفسه، والله لحد الان طعمه بثمي يعني رحمه الله عليه دكتور ماجد ابو الخيم، من نفسه طيبه والكرم
0: اخوي يا عمر. الدكتور ماجد راح رحمه الله عليه وبقي ذكره الحسن، وأشهد نعم الله أنا نعم أنا دخلت بيته مرارا ورفقته بالسفر مرارا، وهو اللي طلب لي أم عبد الرحمن الله يرحمه ويغفر له، هو رأس الجهة كان دكتور ماجد برخي رحمة الله عليه، هذا العالم الفاضل اللي توفي في كورونا، عالم الفقه والعقوبات. يعني دكتور ماجد خدت عنده أنا مادة أذكر في الماجستير العقوبات، فدكتور كان يعني له هيبة وسطوة وعلم وكذا إلى آخره. شكرا يا عمر لاتصالك. فكان مما قال والله إن ينصب أحدكم الفاعل مرتين لا حمل المادة، أولكو خالد رمزي. فأنت جربت الدكتور ماجد، الآن آن الأوان أن تجرب يعني أحباب وأصدقاء الدكتور ماجد. فعرض المجللة بالبندورة باللبن والهريسة تبشر فيها، مع أنه أنا في رمضان دائما عندي موعد معين بعزم عليه الأصدقاء والأحبة، يعني بوسع الدائرة شوي، بيجيني 200-300 من اللي أنا بحبهم وأصدقائي لي، ولله الموضوع ما في أي شيء من وراء، فبجيب لهم هريسة معني، وأحيانا بجيب لهم هيطالية بالقوية. فبلدنا جميل لأنه اللي فيه طيبين اللي فيه كرماء، وأنا فخور دائما والله من إربد لرمثة للسلط تتعثر بصخري ولا تتعثر بعجرمي، هو بتركك ولا عباني؟ والله ما بتركك، والله شوف أهل الجبل الشرفات والعظمات والمساعيد والغياث، ما بلدنا هذا البلد ما في منه روعة رياضية جنوبا. طول بالك خلنا نذكر بعض العز وياسين يا زلمة بالعقبة، عشان مبعسموني دائما والله شواك وبهيثم بيقول لي المرة بتقول بدك تجيب دكتور غصب عنه، غدونا مرة حاشي وخمس نجوم وشو مما لذ وطائي، أنا المعاني أول مرة بعرفه. على كل حال سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله، نستغفرك ونتوب إليك. حبيبنا مأمون شحادة أبو ينال جزاك الله كل خير، الله يعطيك ألف عافية ما يسر هذه الحلقة. كريم السراوي أيضا حبيبي الله يعطيك ألف عافية من قسم السوشيال ميديا والمتابعة تلفزيون حياة، عبد الرحمن أبو رياش الله يعطيك ألف عافية، خالد رمزي البزايا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يرحب بإدانة مجلس الأمن هجمات الحوثيين على السعودية وسفن تجارية. الأمن العام يحذر من سير المركبات على شكل مواكب بما يؤدي إلى إعاقة حركة السير بالتزامن مع بدء تخرج الجامعات وإعلان نتائج التوجيه غدا. الأمن العام يتوعد مطلقي العيارات النارية بإجراءات صارمة خلال احتفالات التوجيه. اعتداء على خط مياه الديسي في منطقة الجفر يتسبب بتسرب نحو 5000 متر مكعب يوميا. وزارة الصحة في قطاع غزة تقول أن 2 إصابات وصلوا المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. استشهاد أسير من قطاع غزة في سجون الاحتلال ما يرفع عدد الشهداء الأسرى إلى 91 منذ بدء حرب الإبادة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس الأمن، ولن ننفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
6: حديقة المملكة التفاعلية.
7: مدارس الاحتراف.
8: مكيفات جريت.
9: مدارس الحداثة التربوية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله مساءكم. وهو النبي الماحي. يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما.

أجمل وأروع التحيات لكم مستمعين ومتابعين عبر أثير حياة FM. دائما أبدا نسعد بكم بصحبتكم. مساء جديد، مساء سعيد يحمل في طياته الخير والبشرى لنا ولكم. بداية أسبوع أسأل الله أن يكون فيه السعادة وهداية البال يا رب. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين، وأصلح بالهم. مش هيك يا رب؟ أصلح بالنا جميعا، هدي بالنا ويسر أمورنا، وافتح لنا سبل الخير والرزق الحلال المبارك. اللهم آمين يا رب العالمين.

حياكم الله كل من يتابع حياة على 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة على IPTV على السوشيال ميديا. مساء يحمل في طياته البشرة يا رب، وبشرة بنشوفك إن شاء الله خير وهدات بال. أسعد الله مساك يا بن بشرة. يا ناس إذا اليوم بربيك على الهواء راح لفين تعال وجه البرنامج. طيب يا بن عزيزي مساء الخير لكم فريق البرنامج وصحبنا اليوم من خلف المكسر أنس عربد. أسعد الله مساك نعيما يا ناس. يا عمي بعد ما راح العقب يا ناس تغير يا إخوان، صار معاه مصاري كل يوم الثاني حالق لابس بلوز جديدة يا أخي سبحان الرزاق. شباب بخلوا ميومات الله يبارك الله يبارك، بس أكلوا سمك بقول لك. ومن المتابعة والتفتيش ملتزم ومنضبط كريم السراوي، يسعد مساك الله يحفظك ويرعاك. ومساء الخير لكم من تلفزيون حياة لصفحاتكم لحساباتكم المغلقة والمهكرة، دائما مساء لكم من خلف تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش. الله يكبر من خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

اطف، نظف، ليف، اجلي، عزل، شيل الغبره، رتب الكنبيات. بكره نتائج التوجيهي. طبعا اكيد بمسي على كل الامهات المنشغلات من اول ما قالوا انه يوم الاثنين اعلان نتائج الثانويه العامه. طبعا الله يستر عليهم، قولوا امين، الله يستر عليهم دنيا واخره. قلبوا الدار قلاب، اللي بتطرش خلت جوزها يطرش، الناس نتيجه عنا. لا الحلو في الموضوع امسحوا فوق الاباجور، قال بل كيف واحده طلعت الشعبطت فوق الاباجور. أنا بقول لكل الأمهات والله ما في حدا راح يجي يفقد دوركم يا جماعة، ما في حدا راح يطلع فوق الأباجور يمسح الغبرة يشيك هل في فوق الثلاجة تراب ولا غبرة ولا في بوكل قديم مرمي. يعني الله يا رب يرضى عنهم ويحفظهم ويرعاهم. مساء الخير لكل أم تنتظر بشغف فرحتها بابنها أو بنتها في الثانوية العامة، بيقول يا رب يكون النجاح العالي والسداد والتوفيق لإلهم في الدنيا والآخرة. اللهم أمين يا رب. منشنوا لي كل الأمهات اللي دائما وابدا ما شاء الله عليهم عند اي مناسب امسحوا غبره، ليف الشبابيك، افركوا السجاد، بسرعه اشطفوا برا، ديروا بالكم الكراسي لازم يتليفوا، تعرفوا من تحت لانه بتعرفش جوز واحد وهي قاعده تعمل هيك في ايدها الله يستر. منشنوا لي اياهم الامهات اللي بيحبوا دائما البيت يقول هيك الله يستر.

0: بما أن الموضوع راح معنا مباشرة لموضوع التوجيه والأمهات والنظافة، أكيد كلكم شفتوا الفيديو اللي انتشر قبل تقريبا 3-4 أيام لأحد الأشخاص وهو يصور منزله، زوج شخص بيصور في بيته بيقول طلعوا زوجتي كيف بيتنا وسخ كيف كذا. طبعا أنا بعتذر عن إظهار الفيديو لأن الفيديو بيحمل مجموعة من العبارات اللي مش لطيفة، فبالتالي بعتذر عن إظهاره، لكن فعلا الله يا ربي يهدبها للجميع. فكرة النظافة في المنازل، بجوز الرجال بيعتقد أنه المرأة هي المسؤولة بشكل أساسي، أو هيك البعض بيعتقد، البعض بيعتقد أنه موضوع نظافة البيت ترتيبه الأصل هو بشكل أساسي منوط بالمرأة، والرجل بيساعد مش العكس، طبعا بيساعد مش أنه بلازم ينظف ظل هي قاعدة وتقرأ الجريد وتقول يلا قوم امسح اشطف اجلي ليف كنس، إذا ما عجبه طبعا بتقول له فيش توكل فيش أكل يلا روح. طبعا للأسف الفيديو اللي انتشر بيحمل رسالة واضحة من ذاك الرجل أنه زوجته مش منظفة البيت ولا دايرة بالها على البيت، وأنه لقوا مغطي القمامة بشرشف. يعني الفيديو بصراحة وخم، يعني مش قادر أعبر بأي طريقة أخرى، بعرفش إذا بتعرف مصطلح الوخامة ولا لا، لكن عن جد وخم، يعني البيت مش نظيف بالمرة. وللأمانة الموضوع فيه ثقافة مرتبط بثقافة الأهل، يعني في أمهات الله يرحم أمهاتنا ويحفظ أمهاتكم جميعا، في أمهات مستحيل تنام وفي بالمجلة صحن أو كاسة، وفي أمهات لو قام القيامة في الدار ولا عندها مشكلة، في أمهات ما عندهاش مشكلة تطلع من برا البيت مثلا تروح تشتري أغراض أو تطلع والبيت قايم قاعد، في أمهات تقولك لا بعرف شو بيصير معي، فلازم البيت يكون مرتب سنكة 10. هنحكي بهذا الموضوع بفيسبوكي وتعليق، وموضوع النظافة وما بين الهوس وما بين الترتيب، وهل الرجل لازم يساعد ولا لا الدور أصلا على المرأة، ويعني هاي التفاصيل بحب أسمعها منكم. وأنس بقول كبروا راسكو كبروا عقلكو كبروا دماغكو، وإحنا مش إحنا بنشتغل برا ونشتغل جوا. طب ما هي بتشتغل برا وتشتغل في النص جوا برا، مش كلهم حاضرين. شفت اليوم مع كورونا ناس والله شكله ولا مع كورونا هي والله زيت وزعتر اليوم يا حبيبي أنس في صحن زيتون أنس بس هذا في الفرن بضل 6 أشهر مقرمش ما رش ليش كل بيوتنا عندنا صحن الزيتون هذا اللي فيش حد بوكي منه وكل السفرة بالحد مجلد يا حرام. هذا بيكون طبعا في الشتاء بيكون الزيت معطيها طبقة خضار هيك يعني الله يصلح الحال.
1: نحمد ربنا على الموجود
0: بس اللي سابح بحكي حرام عليك كل الحمد لله دائما وابدا اللي عنده زوجة تقية نقية بيتها نظيف ومتكتك والله يحمد الله. قسم بالله يا جماعة أنا من الأشخاص اللي استنى شوي أنس أنت ما تتوترش، يعني للأمانة وأنا بحكي هذا الكلام بصراحة، أنا عايشت قصة لصديق لي إن شاء الله ما يكون يسمعني في ماليزيا، كانت قمة المأساة تبعته في حياته الزوجية إنه زوجته مش نظافية في بيتها، فكان كثير الإشي مرهقه نفسيا وجسديا، وخاب بقول لي أخي البيت ما بنعيش فيه ما بنطاق فيه بنوكل الشغلة بتضل مكانها، طب كيف يعني؟ طبعا الموضوع المرأة الاتكالية مشكلة كثير كبيرة، حنحكي بهذا الموضوع بعد ما نمسح كل الأحبة ونقوله هيك وقولي أعصابكم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وأبدا نسبح الله نستغفر الله ويا رب يصلح أحوالنا جميعا ويجعل بيوتنا فيها الخير والسكينة والرحمة. نظفوا أفنيتكم، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا ننظف أفنيتنا برا البيت فما بالكم بالبيوت، ولا تشبهوا باليهود. أسأل الله أن يجعل بيوتنا عامرة بذكره. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي فهم استكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لكل شخص راضي، الله يا ربي يمسيكم بالرضا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط بديش أكمل. أنا بحكي لكل شخص ارضى بما قسم الله لك تكن أسعد الناس. ترى الرضا نعمة من الله سبحانه وتعالى، في كثير ناس للأسف مش قادر تعيش حالة الرضا مع نفسها ولا مع يعني مع اللي ربنا أتاها هي أو حرمها منه. ترى العطاء والمنع بيد الله، فرضى بما قسم الله لك تكن أسعد الناس. يا رب يرزقنا الرضا في الأقوال في الأفعال في النفوس، رضي الله عنهم ورضوا عنه.

طيب يا جماعة خليني أروح مباشرة وأبارك باسم الحبيب الغالي كريم الصراوي لأصدقائه وزملائه في جامعة البلقاء تطبيقية تخريجهم فوج طلاب الإعلام الرقمي فوج النشامة، بقولهم ألف ألف مبارك. إن شاء الله بنشوفكم بسوق العمل إعلاميين وإعلاميات متألقين ومتألقات بأعلى المراتب إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربنا يجعلكم صوت للحق أينما كان وكيفما كان. اللهم آمين يا رب العالمين. مبارك فوج النشامة من طلاب الإعلام الرقمي بجامعة البلقاء التطبيقية.

نبدأ معكم مستمعينا الكرام بعد نكون حددنا هدفنا ونقول يعني ربنا يجعل أيامكم كلها خير وبركة وسعادة. وأبدأ مباشرة بالموضوع اللي كنا نحكي فيه قبل الأذان، موضوع النظافة في المنازل. هل هو منوط هاي كيف منوط جديد يا هل هو مرتبط بالمرأة ولا الزوج ولا يعني التنين مع بعض ولا ولا حدا؟ يعني زي هذاك زي نقول لك يا أخي الدار قيمة قيمتها. حاب أسمع منكم تعليقكم على هذا الموضوع بين يعني هوس النظافة عند البعض من الأخوات. طبعا في بعض الأخوات إذا صارت شوية غبرة انسى، اشطف ليف اجي قلب الدنيا. طبعا يوم الجمعة الله لا يورجيكم ممكن سلكة كهربائية بتكون شغالة وصوت الغسالة وافتحوا الشبابيك هو الدار قوموا غيروا بدنا نغسل الدار تكون هيك تفعفل فعفل الدار. واللي الله يصلح حالنا جميعا. أبدأ معكم مباشرة بهذا الموضوع، نظافة المنزل ارتباطها بالمرأة ولا بالرجل، وهل فعلا في ناس مهووسة بهذا الموضوع؟ 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. وبحب نخصص خطين للأخوات وخطين للإخوة، 06-516-4020 و 50-20 للرجال، 20-60 و 20-20 للأخوات الفاضلات. وأهلا وسهلا بالجميع ويلا حينا.

0: انا بخر يحتبنوا غرفة لكريم حطوه بغرفة وتسكروا عليه لانه اندوش انضرش من وراء انس. انا سمعت لي صوتها الاخر كريم حرق. الو الو الو مين؟ الو محمد يسعد مساك.
1: مساك
0: يعطيك حياك علينا صوت انس بالإذنك.
1: الله يحييك.
0: كيف الحال اخوي محمد؟ شو اخبارك؟
1: والله بنعمة من الله. الله يديم نعمة علينا.
0: الله يديم ويبارك. الله يديم ويبارك محمد الغالي. هوس النظافة عند البعض والبيوت البعض الوخمة والنظافة الأوفر، وامسحوا فوق الأباجور، نظفوا تحت الطاولات وامسحوا ولموا الغبر اللي تحت الموكيت اللي مش عارف صارت التشر، زيحوا الخزاين. نفسي أعرف يجي يتفقد ورا الخزاين. تفضل يا سيدي.
1: والله شوف أنا بحكي لك من واقع تجربة. يعني أنا عندي بيتين.
0: عندك
1: بيتين؟
0: يعني زوجتين ما شاء الله.
1: نعم.
0: الله أكبر الله أكبر.
1: بلشنا من هالليل؟
0: لا والله. أسأل الله أن يبارك لك. قول آمين.
1: الله يرضى عليك.
0: الله يوسع عليك. تفضل
1: يا سيدي. الله يطعم كل مشتهي.
0: أيوه ادعي لهم ادعي لهم.
1: لا كل واحد مستقر في بيته ومبسوط.
0: يعني الله يبارك. الله يبارك يعني لك. الله يبارك لك. تفضل يا سيدي أسمعك بقلبي.
1: أنا يعني أحيانا بحكم البيتين يعني بيشوف الواحد تناقضات كبيرة.
0: أها.
1: في ناس مثل ما تفضلت عندها وسوسة، يعني هوس بيكون حتى هذا بداية كمان على فكرة. طبعاً. يعني هذا نقيض اللي شيء الثاني على فكرة. فالاعتدال في هذا الموضوع كثير كويس يعني.
0: جميل.
1: وأنا
0: انت بالحالة
1: يعني
0: هاي
1: بيت بالذات يعني شغل المكنسة هاي والأصوات والهذا، يعني خليها مثلا في يوم ما يكونش الزوج موجود فيه.
0: نعم. لا هو ما بتحلى النظافة
1: إذا الست مش عاملة. يعني بإمكانها تلاقي الأوقات المناسبة لهذا الحكي.
0: نعم نعم.
1: ومسألة التعاون هي
0: أيوة بالضبط. في شيرينج بالنسبة لإلك ممكن تقوم تشارك بالموضوع؟
1: والله يعني بشارك أنا لا يعني بصراحة يعني في حال لما
0: بتشارك تدعي لهم بالخير.
1: بس ممكن أمد إيدي في أكل
0: ساعدني. أيوة بس والمطبخ تقومي قيامته.
1: يعني ما هي فلا أفضل أشارك إني أكل وبس يعني.
0: الله يبارك لك. أسأل الله أن يبارك لك في بيتك ويوسع
1: يعني
0: عليك.
1: يعني مطلوب للأمان. يعني في رجال كمان يعني لا مبالين تماما.
0: صحيح.
1: يعني
0: باكل الموز برميها على الطاولة. طب ليش؟ طب
1: يعني في حتى أقول لك يعني البيوت. أميصه. نعم. أحيانا أميص الواحد بغيره بزيته وين مكان وين ما إجا. فيعني انت حتى تشجع الست كمان حتى يكون بيتك نظيف ومثل ما بدك، بده يكون منك نوع من التعاون. والعملية مش صعبة ابدا على فكرة. يعني
0: بس انت قبل شو قلت لي ما تعاونش؟ انت قبل شو قلت لي انا بدك
1: خلص. انا بتعاونش اني بنظفش بس.
0: بس ما بوسخش. حلو حلو. كافي كافي
1: بالضبط. يعني
0: الله يوسع عليك.
1: بروح من شغلي يعني اوعي بضبهم.
0: تمام تمام.
1: بعلقهم.
0: وشوشني يا اخوي محمد. بتعلق على الخزائن يعني من برا ولا جوا بصراحه؟
1: كيف
0: بتعلق على الخزائن من برا اشياء ولا كله جوا الخزانه؟
1: والله هيك وهيك. بس لا يمكن
0: انا اكثر شيء متعقده منه ام عبد الله اللي بحطها الخزانه من برا. ببقى عامل الموضوع هيك زي عرض
1: يعني لو تيجي ورا الباب مثلا.
0: ايوه ورا الباب. يا الله
1: بتلاقي خزانه.
0: صحيح. اسال الله ان يبارك لك. ربي يحفظك ويرعاك. ندعو لك ان ربنا يبارك لك في بيوتك ويوسع عليك ويعطيك اللي يرضيك. الله يحفظك ويرعاك. شكرا لك اخونا محمد. الى احمد. الو
2: الو.
0: مساء الخير. السلام ورحمه الله.
2: كيف الحال؟
0: يا حياك الله اخي احمد.
2: الله يفتح عليك. حبيب هو الامر يعني بدي اجيب لك اياه من نقطتين. الاولى نعم. اللي هو بيتي، والنقطه الثانيه من بيت والدتي لما كنت لسه مش متزوج.
0: نعم.
2: ما ننساش انه النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمه اهله.
0: يا سلام. خيركم خيركم لاهلي. صحيح.
2: نعم. وانا خيركم لاهلي.
0: خيركم لاهلي. صلى الله على سيدنا محمد. نعم.
2: فنعتبر انه هاي سنه نوعا ما مهجوره.
0: يا سلام.
2: وكان كانه ما شمس الحديث انه كان يخيط حتى يخيط.
0: نعم.
2: فانا بالنسبه يعني بحكي عني شخصيا عن تجربه وخبره عن طريق الحج الله يحنا لي اياها يا رب.
0: اللهم امين.
2: انه زوجي بيسافر على القدس كثير بعض الاحيان.
0: ما شاء الله.
2: البيت يعني فبتطلب مني اني ايش اني لا لازم انا اتعاون فيما بين نفسي وبين زوجتي حتى لما تكون موجوده في امور البيت بتتعب بالنهايه يعني زي انسانه بتتعب.
0: الله يبارك لك. ما شاء الله عنك. والله انا بدعي لك الله يبارك لك.
2: الله يرضى عنك. فانا لا انا متعاون ولكن بقدر لا ليش؟ لأنه هو بالنهاية يعني هي بالبيت وأنا بشغلي، فأنه أروح من شغلي لشغل صعبة، ولكن بقدر
0: قدر المستطاع. يعني بتمسح يوم بعد يوم ولا كل يوم؟
2: لا لا مش يوم بعد يوم.
0: البلاط بيحور معك ولا ما بيحور؟ خلينا نعطيك بعض الطرق الاستراتيجية.
2: طبعا أحكي لك عن خبرة.
0: أسس أيوه عن خبرة. الهون هو مربط الفرس.
2: لا لا والله الحج والله هلكتني.
0: أنا اسمع أنا بسأل ليش؟ لأنه بعض الرجال يحرام يمسح البلاط مرة ومرتين وثلاث. يا أخي تعلم تمسح صحيح. اتعلم تمسح صح.
2: أنا الحج علمتني صح. ليه؟
0: الله يبارك لك.
2: البنات كانوا أصغر مني، فكانت الشغل علي أنا.
0: ربي يبارك لك.
2: أيام المكنس القش هاي.
0: أيوة أيوة أيوة أيوة.
2: بعدين دير مي ما تبع ملمع البلاط.
0: أيوة.
2: القاب المكنسة، بعدين أشطف، بعدين حط مي لحالها. بعدين
0: مي حلوة، هاي مي حلوة لازم. الله يحفظك يا أحمد، ما شاء الله عنك. أسعدك الله، أشكرك أشكرك وأسأل الله أن يكتب أجرك ويحفظك ويرعاك. شكرا لأحمد الأمي الله يا ربي رحمه. كانت تقول لي أيام كنت عزاب تقول لي أهل بها تأخذك، والله ما راح تغلبها وتظل لك أنت تنظف معها. لما تزوجنا خربنا، ولا عمرنا مسكنا لقى الشاطة ولا صحن، ولا الله يغفر لنا وتوب علينا. صفاء يسعد مساكي.
3: يسعد مساك دكتور، كيف حالك؟ أهلا
0: وسهلا، كيف الحال، شو أخبارك؟
3: والله أنا منيحة دكتور. أول حلقة حسيتك تحكي علي.
0: لا والله لا والله.
3: معك واحدة من اللي بتنظف فوق الأبجر وتحكي الكراسي.
0: بتنظف فوق
3: الأبجر. بس حبيت أحكي لك إنه مش عشان الناس، يعني الواحد مش عشان جاي ضيوف، الواحد عشان حاله. يعني أنا شو يعني شو بستفيد؟
0: مين بده يتشعبط فوق الأبجر يشيك يعني؟
3: والله أنا لا، أنا بكون مرتاحة نفسيا يعني هيك.
0: لما يكون غبرة فوق الأبجر بتكوني مرتاحة.
3: يعني بعترف إنه عندي يعني OCD وهو والله هذا الشيء متعبني، يعني حتى نفسيتي مستحيل اقدر انام او اطلع من البيت الا البيت يكون مرتب ونظيف.
0: يا الله الله يبارك لك، الله يبارك لك.
3: يعني هو
0: طب انا اسف، والناس اللي حواليك في البيت شو اخبارهم؟
3: والله زوجي معتدل، اولادي نهائيا عكسي.
0: يا حرام، هدول لا بيعرفوا يكبوا مي ولا بيعرفوا يكبوا شاي في الدار ولا بيعرفوا يكبوا نقطة شيء.
3: حاولت الطلب يعني باسلوب هيك لين، حاولت يعني الطلب بعصبية مش ضابط، تقديم الرشاوي مش ضابط، يعني مش عارف شو أعمل.
0: أنا بنصحك تشتري مسدس. بس فرد مي فرد مي.
3: لا للعنف.
0: الله يوسع عليك ويبارك لك.
3: إجابة على سؤالك، خاصة إذا الوحدة كانت يعني عاملة.
0: نعم.
3: لازم يكون في حدا يساعدها، يعني وإيد لحالها بالبيت ما بتسقف.
0: صحيح.
3: زي ما الزوجة بتعاون برا وجوا، يعني نعم. يعني إيد على إيد رحمة زي ما بيحكوها.
0: بساعد
3: يعني
0: زوجك.
3: على الأقل إذا ما بنطفه على الأقل ما.
0: على الأقل ما يوسخه. تمام. طب بس يعني سؤال. زوجك الله يبارك بساعد.
3: يعني إلى حد ما مش كتير، لكن يعني لما أطلب
0: مدام بتمسحوا فوق الأبجور طبعا بدوش يساعد. شو بدوش عبط فوق الخزان يمسح؟ الله يا ربي يهدي بالكم.
3: هذا التنظيف سنوي أو شهري مش
0: شهري ما شاء الله. الشبابيك بالله سؤال، الشبابيك كل قديش تمسحوا الغبرة؟
3: لا أنا الصراحة في إشي أسبوعي، لأنه أنا مثلا أكبر. في حوالينا بنا.
0: الله أكبر. أنا سامع. كملي في اسبوعي وفي ايش عفوا؟
3: بس اللي بينظف يعني بشكل دوري
0: ما بده ينظف. صحيح.
3: نصاكم عليك. صحيح. يعني اول باول الواحد بينظف.
0: الله يبارك
3: فيك. في اشياء
0: الله
3: مثلا
0: انه يوسع عليك اختنا صفاء ويديم الخير والبركات.
3: أمين.
0: ويجعل بيوتنا كلها نظيفه هيك مليانه بذكر رب العالمين. بارك الله فيكي، شكرا لصفاء. شكرا ابو فايز، الله يسعد مساك.
4: الله يمسيك بنورنا بك.
0: الله يمسيك بالبركات يا رب، طمنا عنك.
4: الله يكرمك يا رب. أنا بقول بالنسبة للتنظيف يعني انقسم قسمين.
0: نعم.
4: تنظيف برا الدار وجوا الدار.
0: جميل.
4: برا الدار مش من المنطق صراحة.
0: صحيح.
4: المرة تطلع تنظف برا الدار.
0: امسك هالبنش وطلع وشطف. صحيح.
4: يعني مش منطقة طلع زوجتي وفي ممكن يكون جيران أو كذا إلى آخره. هذا يعني طبيعي.
0: الأولاد الشباب كذا بيطلعوا وشطفوا برا. نعم.
4: يجوا الدار يتنظف، وبالنسبة ينظفوا مع بعض هاي مستحيل طبعا. لأنه لا يمكن يعجبها العجب. النظافة لو تنظف شو ما كان ما بيعجبها، فما بعض انت الموضوع يقفل لأنه ما بتنظف، انت بتحس حالك نظف
0: في الكيبي آيز تبعتها عالية، معايير التقييم عالية جدا.
4: يعني التقييم عالي جدا جدا. وفي شغلة ثالثة ملاحظة، يعني قضية الأولاد أو البنات.
0: نعم.
4: يعني بصراحة بتشوف حاليا أمهات عندهم ثلاث بنات وأربع بنات.
0: الله يصح والله يستر عليهم ويهديهم
4: على التلفون يعني أنت إذا الأم تربتها يعني تصير البنت الأم خادمة عند بناتها وأولادها، وهي طبعا مصيبة ومشكلة.
0: الله يصلح الحال، والله بدعي لهم بالهداية والصلاة.
4: نعم لازم لازم الأولاد البنات خصيصا البنات يتعاونوا مع أمهم. أنا عندي يعني مفروض عليهم البنات، عندي بناتي مفروض عليهم، واحد عندها المطبخ، واحد عندها
0: جماعة حقوق المرأة بيزعلوا عليك والله أبو فائز. لا ما وين دور الشباب؟
4: الشباب الشباب والله إذا حافظوا على النظافة كويس
0: لا ما انت هيك بتعودهم. الله يصلح الحال يا ابو فايز، الله يصلح الحال.
4: آمين.
0: ربي يبارك لك في بيتك واهلك وعيالك يا رب، جزاك الله خير. شكرا يا ابو فايز، شكرا جزيلا لك، شكرا يا حبيبي، شكرا.

0: البحر مع البحر.
1: إذن أرقام الاتصال 06-516-40-20 و06-516-50-20 للرجال، 06-516-20-60 و06-516-20-20 للنساء. بحب أسمع يعني تعليقكم على هذا الموضوع، موضوع الهوس عند البعض في النظافة، والعكس صحيح بعض البيوت. هل نظافة المنازل منوطة بالنساء مرتبطة بالرجال ولا بالنساء؟ هل لازم الرجل يساعد زوجته في موضوع نظافة البيت؟ طبعا هو بالأخير كل بيت على حدة، لكن في مواقف معينة الرجل لازم بتطلب منه يعني أنه يقوم يوقف يساعد يسند موضوع، في تفاصيل سبحان الله الواحد بده يكون فيها واقف مع أهل البيت وعينهم ووقف معهم. المجال مفتوح لاتصالاتكم ومشاركاتكم، حياكم الله.

مساء الخير لياسر مصلح، اسعد الله اوقاتك من كل الخير. نبيله يسعد هالمساء، بتقول اكيد المراه والرجل حسب طبيعه تربيتهم النظافه حاله مرتبطه بالطباع، انت شو بتربي اولادك اكيد حيكونوا زي ما بتربيهم. النظافه من الايمان، ما تكتب ياسر، اللهم انصر اهلنا في فلسطين، اللهم امين. ومساء الخير لمحمد حمدان، مساء الخير لك، والله المعذره منك الحق على كريم ما ذكرني، بس ان شاء الله بس اطلع بتواصل معك. نسرين، الحمد لله الهوس مش موجود بس الاعتدال حلو بالتاكيد. نبيله، انا من خلال علاقاتي او من خلال العلاقات شفت الناس او شفت بعض الناس ما عندهم او ليس عندهم نظافه لكن عندهم شعور الموضوع موضوع مستوى مرتبط بالنظافه. برجع بحكي هذا مرتبط في المشاهده والتربيه، قديش الولد بيشوفه

0: سيدي.
1: اللهم لك الحمد، انت كيف امورك؟
0: الله يحفظك، الحمد لله والله بخير.
1: اسعدك الله.
0: الله يخليك. انا والله انا عندي برضو، انا يا اخي انا شايف كل النسوان عندهم هوس هذا التنظيف.
1: في كثير نساء عندهم هوس بس مش كلهم
0: والله
1: طبعا. والله في ناس أنا العكس أنا تماما شايف. للاسف
0: والله انا اللي عندي هيك بصراحه، وحتى يعني لسه كانوا يحكوا عن البنات انه كل انه التنظيف على البنات، والله ما بيعجبهم، ما بتعجبها العجب والله، لو انه يقلبوا الدار القلابه والله على الفاضي.
1: يا الله إلا يعني اقول لك يعني
0: طبعا ايش اقسم بالله بتيجي الدار مكركبه، بتطلع وين مش شيء زي ما هي
1: يكون في مخده واحده وضع الكهرباء على الارض
0: الدار ايوه مخده من تعون الكهربيات الدار مكركبه فواني تحتاني. بس انا والله بصراحه انا يعني من ناحيه المساعده انا بحب اطبخ، انا عندي نفس الرجال. حلو كثير على الطبخ
1: بحب يطبخوا الله يجعلهم يديهم
0: اما يجلوا وراي كركب الدنيا وراي انا ماليش دخل، المهم انا بحب اساعدهم بالطبخ.
1: الله يبارك لك، الله يبارك لك.
0: الله يحفظك،
1: اشكرك اخي اكرم، ربي يبارك لك في بيتك وعيالك واهلك، الله يوسع عليك. شكرا جزيلا لاكرم، شكرا.

0: طيب بعد ما تصلوا على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على خدمة أهل بيته ويعينهم، الله يا ربي هدي بالنا وبالكم جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعيدا عن فلان بشطف ولا بجلي ولا بنظف، بعيدا عن كل هاي التفاصيل، بعيدا عن فلان اللي ما شاء الله الله يبارك له في بيته خدوم ما شاء الله عليه طنهار واقف على المجلة ولابس هالمريول، مريول اسمه ايش اسمه مريول أنا سوقي بحبش أجلب مريول، بحب هيك أريح بدون وبعيدا عن كل هاي التفاصيل، أنا أقول الله يبارك لكل واحد في بيته، واستعينوا بالله، عينوا أهلكم في بيوتكم عشان نظل بيوتنا نظيفة مرتبة إن شاء الله، معطرة بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. نطلع فاصل بعدها نواصل إن شاء الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية،

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: شنطة مدرسة

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم وخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريت،
9: مدارس الحداثة التربوية،

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. الأردن يرحب بإدانة مجلس الأمن هجمات الحوثيين على السعودية والسفن التجارية. الأمن العام يحذر من سير المركبات على شكل مواكب بما يؤدي إلى إعاقة حركة السير بالتزامن مع بدء تخرج الجامعات وإعلان نتائج التوجيه. الأمن العام يتوعد مطلقي العيارات النارية بإجراءات صارمة خلال احتفالات التوجيه. اعتداء على خط مياه الديسي في منطقة الجفر يتسبب بتسرب نحو 5000 متر مكعب يومياً. وزارة الصحة في غزة تقول إن شهيدين وثماني إصابات وصلوا المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. استشهاد أسير من قطاع غزة في سجون الاحتلال ما يرفع عدد الشهداء الأسرى إلى 91 منذ بدء حرب الإبادة. رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يقول إن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام، ولن ننفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي حسب زعمه. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

حياكم الله، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويح اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من يتابع حياة في هذا التوقيت. بعد الخامسة نواصل معكم مشوار ترويح اليوم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

أجمل وأروع التحيات لكل أصدقائنا أحبائنا اللي انضمونا على السماع اللي يواصلوا معنا مشوار ترويحة. إحنا من الأربعة مبلشين لكن أكيد في ترويحتنا معكم مكملين. بمسي على جميع الأصدقاء جميع الأحبة اللي بيسمعوا بيتابعوا. إذا مخليها شغلها وتركها شوي بتشتغل, طولوا بالكم شوي فيها جاب شيلوا صوتي. أهلا وسهلا بالجميع وحيا الله كل الحبايب وتحياتنا لكل الأصدقاء لكل الأحبة. يا مساء الخير, يلا روقنا يا أنس تفضل شغل يا عمر, يلا تفضل ساعدك. هلا انت بتمشي شوي قبل ما تشتغل, قلنا له للزلمه

بمسي على كل أحبائنا، كل أصدقائنا، كل من ينتظر نتيجته في الثانوية العامة، وبحكي له إن شاء الله بتنجح وإن شاء الله بتنجح النجاح العالي، لكن بالمقابل بحكي لكل شخص افرح والله يهنيك ويهدي بالك ويسعدك، لكن لا تؤذي الآخرين بفرحك. فرحتك فرحتنا، وإحنا بنكون سعداء جدا لما بتنجح النجاح العالي، لكن لا تؤذي حدا بفرحتك.

0: ملحقناش نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقاسيه.
1: يلا هجر وهناك وعصابكم عشان نبلش مباشرة نحكي إحنا وياكم سريعا والبداية مع نتائج الثانوية العامة المرتقبة غدا إن شاء الله. طلاب التوجيه حبايبنا أهليكم الأعزاء الغاليين غدا هتكون إن شاء الله هي اليوم أو يوم إعلان النتائج. أكيد كل واحد فيه له منا إحنا ذكريات مع يوم إعلان النتائج. أنا بقول للأهالي يعني يرجى عدم استخدام الأسلحة الباردة كالحفايات أو القشطة أو العصي وحتى الأسلحة النارية. يعني إن شاء الله فرحة فيها خير وفيها سعادة والفرحة ثقافة فما بدنا نتعدى على الطرقات ما بدنا نسكر طرق. وطبعا كان في حديث واضح من إدارة السير أن نحتفي ونحتفل بوعي ومسؤولية تجاه بلدنا وما نطلع من الشبابيك ما نطلع من الفتحات فتحات الأسقف. بدناش لا سمح الله نسمع عن حوادث ما بدنا نسمع على اعتداءات على الطرق ولا مواكب لأنه هذا بحد ذاته اعتداء على الناس. وربنا يحفظكم من كل أذى ومن كل شر إن شاء الله.
2: مبروك مبروك مبروك الله يسعدهم ربي الله محييهم الله محييهم يا هلا يا هلا يا هلا بالضيوف.
3: بسيطة اطمنوا اجت في الشجرة.
4: يلا يلا نكمل يا شباب يلا يلا يا جماعة الخير.

الفرح، العرس، النجاح، كل مناسباتنا يعني والله الإطلاق، إطلاق العيارات النارية فيها أذى وأذية، وطبعا تحذيرات واضحة جدا في هذا السياق، إجراءات صارمة بحق مطلقي العيارات النارية خلال احتفالات التوجيه، الحذر، كل الحذر، لن يكون هناك تهاون مع كل من يطلق العيارات النارية، في فقيع، في فقيع، في ألعاب نارية، في ألعاب نارية، لكن لا تأذي الآخرين أو تقوم بإذاء الآخرين، لأنه هذا أذى وضرر، ولا ضرر ولا ضرر.

0: جرين دايزر ولا واحد فضائي ناجح بالتوج؟ مش فاهم انا يعني ايش في هذا هزيم الرعد مين يعني فاهمني، بس انا اعرف عشان اعرف اعلق على الموضوع ايش في الله يغفر لك. بس طيب خطة مرورية خاصة بإعلان نتائج الثانوية العامة، إدارة السير عم تحكي عن تنفيذ خطتها المرورية بمشاركة 1029 رقيب سير، وطبعا عم نحكي عن 386 إيش مش آلية الحذر يعني أكيد من الناس اللي بتستخدم الطرق، ندير بالنا أزمات وكذا، الله يبعد عنكم الشر ويهدي بالنا وبالكم وديم الخير علينا وعليكم. افرحوا، قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا. بدنا نفرح لكن دون أن نعصي، بالله عليكم نفرح بطاعة الله وصلوا على النبي. يلا
1: بالصلاة على النبي، أنا هحكي لكم حكاية.
0: لا تزمر والله دوشني.

0: داخل على
1: تصوير الاسم
0: شيكايو يا شيكايو سوق نادى ما فيش زيو شيكايو يا شيكايو.
1: من الفرح للفرح ومن حفلة النجاح لفاردة العرس، والمرة هاي فاردة العرس مش بجاكوار ولا بجي كلاس ولا بدبليو 202، وإنما بجرافات. المرة هاي جرافات وشاحنات في الزرقة، والفرحة يعني بعرفش أمورها طيبة ولا مش طيبة، لكن في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفاردة عرس، جرافات شاحنات، وربي يبارك للعروسين.

ناس بتحب تكون فردتها أو الزفة أو العرس يعني في غرابة. أنتوا مع ولا ضد؟ شاركوني بالتعليقات على مثل هذه التصرفات. هل أنتوا مع أن الواحد يعمل فردة عرس بجرفات بشاحنات؟ يعني أنا مرة حضرت فردة عرس بصراحة ما كنتش معهم، شو يخالفوني السغيابي، والله ما كنت بطلع من بعيد لبعيد، كان في كلها تنكات مي، كان العريس مع تنك مي وكل المعازيم تنكات مي أو تريلات، مثلا كل الشباب تريلات. ربي يبارك. شاركوني بالتعليقات مع ضد، هل فعلا هذا الإشي مؤذي للطرق؟ مع يعني بحب أسمع تعليقاتكم أو أقرأ تعليقاتكم على هذا الفيديو.

حيثك الدوري عجبك يا ناس مباشرة أروح أنا وياكم. كل بنعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطبة صدقة وفي كل كبد رطبة صدقة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معروف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا بعرف إنه الواحد فينا ممكن يطعمي قطة يطعمي كلاب يطعمي شيء يكسب أجر فيه، لكن لما بيصير الموضوع فيه أرمة أو لوحة مكتوب فيها أو مكتوب عليها الرجاء عدم وضع الطعام للكلاب الضالة والقطط تحت طائلة المسؤولية، الموقع مراقب بالكاميرات. طبعا كانت هذه اللوحة موجودة في فوقها حدد متنقل، تمام، وأمانة عمان شالتها بعد ما تم التواصل معها طبعا، يعني حتى هذا الموضوع يكون، والناس فكرت أنه الأمان اللي حط اللوحة هاي، وسألوا الناس أنه هل فعلا ممنوع أني أنا أطعم القطط والكلاب مثلا في الشوارع، ليكون الجواب من أمانة عمان لا أنه مش ممنوع، وأنه أمانة عمان شالتها طبعا، مواطن طلع حاططها. بس كيف يعني تحت طائلة المسؤولية؟ مش عارف أنا يعني أي نوع من المسؤولية المواطن بده يسائلنا إياها إذا طعمينها القطط أو الكلاب. بالمقابل إحنا بنقول الله يهونها ويبعد عنا عنكم أذى الحيوانات الضالة، قولوا آمين اللهم آمين.

بعض الناس بيعلقوا بيقولوا إذا الأرض أرضه حر هو، يعني بيقول لك ليش يعني هو بيقول لك إذا الأرض إله فبدوش يخلي يكون يعني مكان تتجمع فيه الكلاب أو القطط الضالة اللي في الشوارع. ولك هاي وجهة نظرهم طبعا البعض، والبعض الآخر قال أصلا وجودها داخل المناطق السكنية وداخل الأحياء السكنية بشكل أذى وضرر للآخرين، فلما أنت بتطعميها ممكن تصير تجتمع هاي الحيوانات من شتى أصقالها. سبحان الله كيف يعني، الله يبارك لك ربي ويهدي بالك ويحفظك. دائما بيحب سبحان الله يطعمي، الله يطعمك طول عمرك بتحب الطعمي، الله يوسع عليك.

0: هنطلع فاصل بعدها نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
5: مطاعم قصر لبنان.
6: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
7: حديقة المملكة التفاعلية.
8: مدارس الاحتراف.
9: مكيفات جريت.
10: مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
5: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
6: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
7: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: زورونا في مجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5B مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريت،
9: مدارس الحداثة التربوية،

تحية لكم، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أحبائنا اللي غادروا من شغلهم الآن، نقول لهم الله يعطيكم ألف عافية. عندكم باركينج بالشركة؟ عندكم مصفات بتلاقوها حوالين الشركة أو حوالين مكان عملكم؟ ولا بضلك تلف تلف تلف تلف عبي ما تلاقي لك صفة وبتاخدها كعابي؟ موظفي مجمع الملك الحسين للأعمال بزنس بارك تحديدا نفذوا وقفة احتجاجا رفضا أو وقفة احتجاجية رفضا لرسوم مواقف السيارات. طبعا هون بيصير الحديث يأخذ ويرد من هذا الموضوع، انه بعض الناس بيقول لك يا اخي طب شو نسوي، بدنا باركينج، طب ما فيش باركينج، طب هاي السيرفيس هل لازم ادفع حقها انا كموظف نعم او لا؟ وحول هذا الموضوع كان في وقفه زي ما حكينا لكم، بعض الموظفين بيطالبوا انه بيقول لك والله احنا من حقنا يكون في مصفات يعني تخدمنا ويجب ان يسمع صوتنا. انا بقول الله يفرج الهم ويسر اموركم ان شاء الله ويرزقنا جميعا الرزق الحلال المبارك.

0: ورجعنا لوجع القلب. أرجوك صبرنا.
1: ومساء الخير لكل من يشرب القهوة سادة. وأنا شو بقول دايما؟ السادة للسادة. لا لا السادة طبعا، السادة للسادة، والحلوة للحلوين، والنص نص للنص نص. طيب يا جماعة، على سيرة يعني العطلة والأوقات واستثمار الأوقات، مباشرة بروح أنا وياكم لمراكز تحفيظ القرآن في محافظة معان تحديدا، حيث التحق 3126 طالب وطالبة بالدورة الصيفية لمراكز تحفيظ القرآن اللي نظمتها وزارة الأوقاف تحت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى. أسأل الله أن يحفظ ويبارك في كل من يعلم أبنائنا القرآن الكريم، في كل من يعلمنا أن نتلو القرآن، نتدبر بما جاء فيه ونتدبر ما جاء فيه، وأن نعمل به منهجا في حياتنا. اللهم انفع بهم، بارك في علمهم وعملهم، واجعلهم من أهل الله، من أهلك يا رب وخاصتك. اللهم آمين.

0: أجمل ما في القرآن أنه يربي وينشئ. يعني سبحان الله، أنا بحكي هذا الكلام بجوز في ناس كثير بسمعوني الآن عاشوا طفولتهم مع كتاب الله، وإن شاء الله يا رب كمان ما كبرنا يكون مع كتاب الله، لما كنا نروح مراكز القرآن ونشوف الأجواء وكيف الأصدقاء اللي تعرفنا عليهم في تلك الأوقات. نعم، طفل تركي كان يتعلم اللغة العربية، حروف اللغة العربية. فهذا الطفل طبعا الفيديو انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل. هذا الطفل بعد ما أستاذه قال له خلاص أنت الآن أنهيت تعلم الحروف، بدنا ننتقل مباشرة بداية لقراءة القرآن. متابع أنا وياكم هذا الفيديو، وكيف لهذا الطفل ببراءته أن يتأثر يعني بصدق المشاعر، بأنه كيف أنا اليوم بدي أبدأ أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ببراءة. نتابع هذا الفيديو.
1: هذا جيش بالترجم
0: انهيت الحروف الحمد لله. شو الآن؟ بقول الآن بدك تبدأ تقرأ المصحف. سكت الولد شوي ثم أدهش البكاء. شو مالك؟ قلت أثر أثرتني بدي أبدأ أقرأ القرآن. مسك الأستاذ قال له تعال. طبعا أسأل الله أن يبارك. أنس بيقول لي ليش تأثر؟ هي رسالة لكل من يعرف اللغة العربية، كل واحد ربنا امتن عليه بيقدر يقرأ اللغة العربية، يقرأ حروفها، يتدبر هذه الكلمات. بالله عليك لا تكن هاجرا لكتاب الله. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قومي يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يشتكي في كتاب الله من أمته إنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب لا تجعلنا ممن يهجر كتابك يا رب. اللهم أعنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم آمين.

يا أخي في ناس عندها أكل المال الحرام سهل، أعوذ بالله. نعم، يعني موضوع أنك تخلط البنزين بأمور أخرى. أنا عم بقرأ في خبر إغلاق 12 محطة محروقات بسبب خلط البنزين من بداية 2026. 12 محطة يا جماعة تم إغلاقها. أنا بقول قديش الإنسان بيستسهل أن يأكل مال الحرام. والله ما هي سهلة، والله ما هي سهلة يا جماعة. بالحلال الواحد يدوب ماشي أموره، كيف يلجأ للحرام؟ أنس بقول لكم الحرام ما يدوم وبيأكل صاحبه. أنا والله ما نعرف يا أنس. المؤلم أنه بعض الناس تستسهل فكرة مال الحرام. يا جماعة والله الله يتمها بالستر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم استعان، بس اللهم استعان. أنا بقول الله يهونها علينا وعليكم، ويبعد عنكم كل قرش حرام. اللهم آمين.

ياخدها بقى. انا ستاثر يا اخوان, انا ستاثر وقال اصحاب. الله يصلح الحال, الله يصلح حالك يا انس. انا ستاثر يا اخوان, صار يعيط ومسك شوارب وما اعرف شو في ماله, تاثر الولد. ايش حق اللي بسط الارض ورفع السماء ماشي. انا ستاثر يا اخوان, هو بيوكل ماكرونه بيحب يحضر هاي المسلسلات. طيب خلينا نروح انا وياكم بعيدا عن النصب والاحتيال الواقعي والحرمنه في الكاز والغاز والبنزين وغيرها, حروح مباشره لرسائل واتساب بتدعو او بتقدم لبعض الناس مساعدات, قال باسم الضمان الاجتماعي والامن السبراني وحده. يا اخوان ما في مساعدات وما في ميات ولا في خمسينات ولا حدا هربحك جوائز, اه اذا حدا بعد ومحدش متطلع في خلقتنا يا اخوان. أسألكم بالله ما حدا يتأفل. المشكلة بعض الناس بتطيش بشبر مي, شو بقول, بتغرق بشبر مي وبتطيش عم. المهم يعني هدول هم تمام. اللي بصراحة بدي أوصلكم إياه إنه الأمن السبراني يحذر من رسائل واتساب تدعو وجود مساعدات أو تدعي وجود مساعدات باسم الضمان الاجتماعي. وصلتك رسالة يا أخي, تمحص, تأكد, تحرى, نعم تمحيص, تأكد من صحتها, تأكد من دقتها, اعرف مين اللي بعتها. الضمان الاجتماعي ما بده يوزع مع حدا مصاري ولا بده يقدم مساعدات لحدا, وما في حدا هربحك 100 دينار ولا 50 دينار ولا حدا هربحك كوبونات. يعني هذا الزمن زمان, زمان اول حول. الله يصلح الحال.

وحتى ما يقولوا أبو حلقة اليوم نسي يذكر أهلنا في فلسطين، بروح مباشرة إلى نابلس، كيف ننسى وهم الأهل والأحبة، وهم يعني زي ما يقولوها في القلب مكان لا يعلم بها إلا الله للأهل. هناك قوات الاحتلال الإسرائيلي إبان اقتحامها لنابلس، كان هناك مجموعة من الشبان قاموا برشق هذه الجبات والسيارات خلال أو فترة انسحاب جيش الاحتلال من المدينة، قاموا برشقها بالحجارة. يعني أنا بقول الله تسلم الأيادي، والله تسلم إيدين هالشباب اللي يعني إن شاء الله يبقوا مقاومين مناضلين حتى تحرير آخر شبر من فلسطين، والله يحفظهم جميعا. واحد أمام كتيبة، فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص، طبعا والله أنا بقول الله يا ربي يحفظه، في مخيم قلنديا كان المشهد، وهناك خلال اقتحام مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس، طبعا هذا الشخص اللي كان يحكي مع أولاده قال لهم لا تخافوا منهم بس خافوا من ربكم. طبعا كان الاعتداء بعد ذلك والأذية لهذا الشخص، تجمعوا حواليه يعني عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي وبدأوا شيئا بشيئا فشيئا بالاعتداء عليه، وقاموا طبعا بعرفش الصوت واضح ولا مش واضح، نسمع إشي مش واضح الصوت، حاول نسمع، الله المستعان. بس يعني في فيديوهات خلال ال 24 ساعة الماضية انتشرت للأهل في فلسطين هناك، والمؤلم جدا لما احنا نتطلع على هذه الفيديوهات ومش قادرين نحرك ساكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

0: الضفة الغربية ما زال الأذى أكثر وأكثر، وما زالت المعاناة تزداد أكثر وأكثر بين الكرفانات. نعم، في الضفة الغربية هناك من يعيش في الكرفانات ومن يعيش في الخيام، وهناك من يعيش في منازل مستأجرة، لكن يعني المشهد يزداد صعوبة على أهلنا في فلسطين تحديدا في الضفة الغربية. كان الصوت لذاك الرجل، نتابع وياكم ماذا قال.
1: البيت تبعي هذا في داخل غزة، في داخل غزة اللي هم صابرين، فداهم فداهم فداهم، هذا مولياه، هذا مولياه من دون أي نظار، من دون أي نظار.
2: مليون شيكل تقريبا هدم
3: عندنا، عمليات الهدم بالجملة.
1: حتى لو هدموا الكرفان احنا بنسكن في خيمة، واحنا يعني احنا مزروعين في أرضنا يعني.
0: الله يفرج الله، الله يفرج الله.
1: انا يعني البيت تبعي هيتهان اللي هدموا اليهود، انا سكنت فيه تسع سنين سكنت فيه، المحامي كان قيل.
0: هذه هي رسالة واضحة من أهلنا في الضفة الغربية وكيف يدافعوا عن أرضهم وكيف هم متشبثون بها، وبإذن الله الله يثبتهم، أسأل الله أن يثبتهم، اللهم آمين.

0: إحنا الواحد فينا لو لا سمح الله صحي الصبح ما لقاش نقطة مي يغسل فيها أو يتوضى فيها بقيم الدنيا وما بقعد، هالمي قاطعة إحنا شو نسوي؟ نزلوا لي خزانات، طالع نازع الخزانات، وصي جيب تنك عبي توضى. طبعا بالأخير إحنا تعودنا نعم، لكن هناك في غزة ما زالت المعاناة تزداد أكثر وأكثر على أهلنا، تحديدا الأطفال وكل شخص يعاني هناك من هذا المشهد. كيف يمكن يعني لهذه الطفلة، يا أنا طفلة طفلة صغيرة يعني تحمل على أكتافها هذا الماء بفيديو انتشر، يعني باعتقادي هذه الطفلة هذه بنتنا وهذه يعني عرضنا وهذه أختنا الصغيرة الصغيرة اللي اليوم بتحمل جلان المي حتى تنقل لأهلها ولأخوانها. شو بدنا نقول لكل شخص بسمعنا وبتابعنا؟ شو بنقول له؟ شو بدنا نحكي له؟ الله المستعان.
1: هي إمك يبرق النصر بغضبها، هي أختك ما برد يوم

0: فهمك هي عرضك.
1: اكسر اليد اللي تمادت عظفايرها وشعرها، دوسي عرقاب الأعادي وبالرباط الجملي.
2: يعني بجوز حبينا نختم بهذه الرسالة لكل شخص بسمعنا الآن بيشوف هذا الفيديو، كيف يمكن أن نقدم لهؤلاء نصرة، إعانة، أي شيء نستطيع أن نقدم، وأسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يفرج عن أهلنا في غزة العزة. اللهم آمين يا رب العالمين. أسأله سبحانه وتعالى نصرا عاجلا غير آجل يا رب، نصرا عزيزا مؤزرا لأهلنا في غزة العزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين، واحفظنا بحفظك يا الله.

0: مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نسأله سبحانه وتعالى الذي جمعنا عبر هذا الأثير أن يجمعنا في ساحات الأقصى محررا، وأن يجعلنا ممن يحررونه. نشكون متفرجين، نكون إن شاء الله مشاركين يا رب. اللهم أعنا على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريد،
9: مدارس الحداثة التربوية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أفهم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك.

0: لتكون شريكا في حياة.
1: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
2: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اسم له تاريخ. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: الجريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: الفصل السادس من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن يرحب بإدانة مجلس الأمن هجمات الحوثيين على السعودية والسفن التجارية. الأمن العام ينفذ خطة أمنية ومرورية ويتوعد بإجراءات صارمة بحق مطلق العيارات النارية في احتفالات التوجيه. شهيدان وثمانية مصابين في غزة خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن التقديم محمد رياض. رحب الأردن اليوم ببيان مجلس الأمن الصادر في 7 آب الحالي، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية منذ 13 تموز، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 تموز. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية البيان الذي شدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية. أعلنت مديرية الأمن العام اليوم تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة بالتزامن مع إعلان النتائج الثانوية العامة بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفال الطلبة وذويهم بهذه المناسبة. وأكدت المديرية أن الخطة تتضمن تعزيز الانتشار الأمني في مختلف مناطق المملكة وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة بالزيين المدني والعسكري، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية ضمن تنسيق متكامل بين مختلف الوحدات والتشكيلات المختصة للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة. هذا وشددت مديرية الأمن العام على عدم التهاون مع إطلاق العيارات النارية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مطلقي النار وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأكدت المديرية أن إطلاق العيارات النارية خلال الاحتفالات يشكل خطراً مباشراً على حياة المواطنين وسلامتهم، داعية إلى تجنب هذا السلوك والتعبير عن الفرح بوسائل آمنة ومسؤولة. تسبب اعتداء على إحدى الهوايات الرئيسية لخط مياه الديسي في منطقة الجفر بكسر الهواية وتسرب كميات كبيرة من المياه تقدر بنحو 5000 متر مكعب يوميا، فيما تعمل الطواقم الفنية وفرق الطوارئ والصيانة على إصلاح الضرر دون وقف الضخ، وفق ما ذكرت وزارة المياه والري. وأعلنت وزارة المياه والشركة المشغلة لمنظومة مياه الديسي وشركة مياه الأردن مياهنا وقوع اعتداءات كبيرة على الهوايات الرئيسية لخط مياه الديسي في إحدى مناطق مسار الخط الناقل في منطقة الجفر. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية صباح اليوم محاولة تسلل أحد الأشخاص على إحدى واجهاتها أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، ورصدت قوات حرس الحدود الشخص المتسلل حيث طبقت قواعد الاشتباك المعمول بها وألقي القبض عليه وحول إلى الجهات المختصة. إلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,386 شهيدا و174,250 مصابا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين وثمانية مصابين، وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1258 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4139 مصابا، إضافة إلى انتشال 807 جثامين. دعت حركة حماس اليوم الإدارة الأمريكية والوسطاء في مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل غزة. وقال مسؤول في حماس إن الحركة تتوقع من الوسطاء والولايات المتحدة الضغط على الرئيس نتنياهو وحكومته للالتزام بخارطة الطريق. وشدد المسؤول على أن الحركة ملتزمة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في القاهرة منذ عشرات أيام. في المقابل قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل ترفض خطة غزة المؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وأشار نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى أن هناك أفكارا في الخطة الأمريكية مقبولة لدى إسرائيل وأخرى غير مقبولة، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بالكامل. قتل 11 شخصا على الأقل اليوم في هجمات شنها الحوثيون على مدينة المخا اليمنية بحسب ما أفاد مصدر طبي في المدينة، فيما أعلن الحوثيون استهداف المخا ومنشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية. وقال مصدر طبي إن 3 مدنيين و8 عسكريين قتلوا في الهجمات، فيما أصيب 32 شخصا بجروح بينهم 6 مدنيين، موضحا أن جميع الإصابات في صفوف المدنيين نجمت عن ضربات استهدفت ميناء المخا. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.34، الدولار مقابل الين الياباني 157، الذهب للأونصة يبلغ 4341، الفضة للأونصة 63، النفط الأمريكي الخام 77، النفط برنت يبلغ 82 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بنكمل اليوم من سلسلة قواعد العمل الأساسية، وبنحكي عن قاعدة كثير ناس بتستهين فيها لكنها فعليا بتصنع فرق ضخم في حياتك المهنية. هاي القاعدة اسمها التنظيم، قاعدة بتختصر عليك وقت وجهد وتوتر. والتنظيم طبعا مش خيار، التنظيم هو أسلوب حياة. الشخص المنظم واضح من أول نظرة، مكتبه مرتب، ملفاته مرتبة، سيارته مرتبة، جهازه منظم، مظهر الشخص مرتب وأنيق. ليش؟ لأنه التنظيم مش بس شكل، التنظيم هو طريقة تفكير. مظهرك، لبسك، ترتيبك بعطي رسالة مباشرة عنك قبل ما تحكي أي كلمة، أعطيك زاوية أعمق. التنظيم هو البوصلة في حياتك المهنية. حتى لو ما عندك خطة مثالية لكن عندك تنظيم، أنت عارف شو عليك اليوم وشو أولوياتك وشو الخطوة القادمة. هذا لحاله بيمنع العشوائية. وليش التنظيم مهم كمان؟ لأنه بوفر عليك وقت هائل، بدل ما تضيع وقت وتدور بتوصل للمعلومة بثواني. وفي قاعدة بتفرق بين الموظف العادي والمحترف. الموظف المنظم بيقدر يجيب أي معلومة خلال 3 دقائق. مدير طلب تقرير بشكل عاجل من الموظفين، الموظف الأول بدأ يدور في ملفاته، بيفتح فولدرات، بيراجع إيميلات وبتأخر. الموظف الثاني فتح جهازه، دخل على فولدر منظم، اسم الملف واضح، وطلع التقرير خلال 2 دقيقة. النتيجة: الأول متوتر والثاني محترف. الفرق التنظيم. التنظيم كمان مش بس ملفات، تنظيم مهامك اليومية مهم جدا. ابدأ كل يوم بجدول أعمال، تدو ليست واضح، شو عندك مهام، شو الأولويات، شو لازم يخلص اليوم. لما تكتب مهامك بتصير مركز واضح وبتشتغل بدون تشتت. ابدأ اليوم بخطوة بسيطة: رتب مكتبك، ملفاتك، سيارتك، سمي ملفاتك بوضوح، اهتم بمظهرك الشخصي، نظم مهامك في جدول يومي. ولو حسيت حالك مشتت اعمل هولد، اكتب كل اللي في بالك ورتب أولوياتك. الخلاصة: الشخص المنظم شغله أسرع، قراراته أوضح، أخطاؤه أقل، وهو الشخص اللي يعتمد عليه. ومش مهم كم عندك وقت، المهم كيف تنظمه. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها. انتهت غزوة الأحزاب على نصر عظيم للمسلمين دون أي قتال، دون أن يحدث قتال بالسيف بين المسلمين والمشركين. انتهى الأمر على هزيمة منكرة لقريش وغطفان وكل هذه القبائل، بيد من؟ بيد الريح التي أرسلها الله عز وجل. الريح، الهواء يا جماعة، هواء. هذه قمة قريش، أكثر شيء تستطيعون أن تجمعوه 10,000، من سيهزمكم؟ الهواء. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل ولم يجد أحدا من الأحزاب. طبعا لابد أنه أرسل أحدا يستطلع الأخبار، فجاءه حذيفة وأخبره: يا رسول الله، فعلا أنا سمعتهم كذا وكذا في الليل سيغادرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الناس حتى يتأكد، وإذا بهم فعلا كل واحد راح على بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر وكبر معه المسلمون، تعب شديد لثلاثة أسابيع في هذا الحصار، لدرجة أنه أيام مرت على النبي صلى الله عليه وسلم أيام ضاعت فيها الصلوات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة انشغاله مرة بهذا القتال راحت عليه عدة صلوات، يعني راحت عليه مرة الظهر والعصر والمغرب، وفي وقت العشاء صلاهما جميعا، صلاها كلها مع بعض من شدة انشغاله بالقتال فعليا مع قريش. طبعا قتال مش قتال بالسيف، أقصد الرماية من هنا والرماية من هناك، ومحاولات قريش أنها تقطع هذا من هنا وإلى آخره. كان الوضع صعبا جدا، وانتهى الأمر على ذلك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، كان في بيت أم سلمة، فطلب أنه يغتسل. فأثناء الاغتسال استأذن عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أو قد وضعتم السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. إن الله يأمرك أن تسير الآن إلى بني قريظة. إلى بني قريظة ليه؟ لأن الذي فعلوه شيء لا يحتمل التأجيل. إيش هو؟ خيانة عظمى. في خيانة وفي خيانة عظمى. الخيانة العظمى هي التي تحدث في وقت الحرب، يعني واحد في وقت الحرب يعني ينحاز إلى العدو. هذه طبعا طامة كبرى غير مقبولة، ولا غير ما فيش أي دولة في العالم كلها تقبل بها. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائر أمامك، أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. وسار إليهم جبريل مع موكب كبير من الملائكة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر مناديه لينادي بين الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ المسلمون من كل مكان يتحركون باتجاه بني قريظة. طبعا بني قريظة مكانهم شوي بعيد على فكرة، يعني هم في أطراف المدينة، ولهم جبل قريب من منطقتهم لليوم بسموه جبل قريظة، هذا يعني ينسب إليهم. طبعا هم مش عند جبل قريظة، هم قبل جبل قريظة، لكن منطقة ديارهم فعليا في تلك الزاوية، وهي بعيدة إلى حد ما. لذلك بعض الصحابة أثناء الطريق حلت صلاة العصر، فبعض الصحابة صاروا يختلفوا مع بعضهم، هذه القصة مشهورة. فبعضهم صار يقول: يعني رسول الله أمرنا أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. وبعضهم صار يقول: والله إن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلا السرعة، يعني بس أراد أنه نسرع. فبعضهم صلى العصر في الطريق، وصاروا الناس يقولوا لهم: أنتم عصيتم رسول الله. والثانيين قالوا: لا، إحنا بنصلي في بني قريظة. فالأولين يقولوا لهم: يعني أنتم يعني ضيعتم صلاة فرض الله عز وجل. فبعضهم وصل، حتى في بعض الناس وصل العشاء ما رضيش يصلي العصر إلا لما وصل لبني قريظة، وبعضهم وصل في العشاء. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا اهتمامهم بالأمر، إنه: يا رسول الله، نحن فعلنا هذا وهؤلاء فعلوا ذلك. وهؤلاء بيقولوا لهم: يا رسول الله، هم يصلوا وخالفوا أمرك. والطرف الآخر بيقول: يا رسول الله، هم يضيعوا الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وأقر الفريقين: أنتوا على حق وأنتم على حق، ما في مشكلة، هذا ديننا، هذا ديننا الجميل. ما في فهم واحد فقط يمكنك بسببه أنك تلزم الناس كلها به، ما في فهم واحد يمكنك أن تلزم الناس كلها به أنه والله هو الصحيح وغيره كله مغلوط وكلام فاضي. مش صحيح هذا الكلام. ديننا أوسع من ذلك، أوسع من عقلك، أوسع من فهمك فعليا، لأن ديننا يتسع لكل هذه الآراء المختلفة. وهذا الدرس نتعلمه
عدمه من هذه الحادثة المهمة جدا. ما واحد من الصحابة كفر الآخر، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا، ولا واحد صار كل الثاني يعني يا نكفرك احتياطا، ما في منه هذا الكلام أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل رأي الجميع، قال أنتم على حق وأنتم على حق، وبدأ حصار بني قريظة. هذا الحصار حوالي، قيل إنه أسبوعين وقيل إنه 10 أيام وقيل إنه 3 أسابيع، على الأرجح إنه بحدود الأسبوعين تقريبا. فهذا الحصار كان شديدا جدا على بني قريظة. كعب بن أسد القرظي جمع بني قريظة وقالوا لهم يعني أنتوا ورطتونا، وهذا حيي بن أخطب دخل معه بالحصن مثل ما وعده، قال له هذا خرب بيتنا، الآن أنتم ترون محمدا وأصحابه، واحد من 3 أشياء، إما أن تدخلوا في دين محمد تسلموا تدخلون في دينه فنأمن على دمائنا وأموالنا وأبنائنا وكل شيء، أو والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل هو الذي تجدونه في كتبكم، أو إذا أبيتم، قال لا أعوذ بالله نحن نترك ديننا مستحيل، قال لهم إن أبيتم فاقتلوا الآن ذراريكم ونساءكم بأيديكم واخرجوا فقاتلوا محمدا قتال من لا وراءه ولا أمامه، أو تقتلوا جميعا آخركم. فقالوا إحنا نقعد نقاتل ومش عارف إيه، قال لهم أنا عندي رأي ثالث، انتظروا حتى يحل يوم السبت، فإذا جاء يوم السبت المسلمون لن يتوقعوا أنكم ستهاجمونه لأنه يوم سبت، فتهاجمونه مرة واحدة وبالتالي تنتصرون على المسلمين بعنصر المفاجأة. قالوا إحنا نقاتل يوم السبت؟ أبدا مستحيل، لا نستطيع أن نفعل ذلك. فقال لهم ما بات رجل منكم مذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما، أنتوا يعني ولا ملكم دخل. فعند ذلك قال ليس لنا إذن إلا أن ننزل على حكم محمد. قالوا ننزل على حكم محمد شو رح يسوي فينا؟ فقال لهم عندنا حل فقط للمناورة، أن ننزل على حكم محمد ولكن نشترط لنفسنا حكما. لاحظوا هم أنفسهم رفضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله، هم بدهم يختاروا واحد، يظنون أن هناك من هو أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة. وقد أثبتت الوقائع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين الرحمة والعدل إلا اختار الرحمة والفضل، يعني مقدم ذلك، وهذا الكلام حدث في بدر وحدث في غيرها. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد نحن ننزل على حكمك ولكن إحنا نشترط شرط واحد، ما هو؟ أن يحكم فينا رجل نحن نختاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تختارون؟ مين بدكم أن تختاروا؟ قالوا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ في آخر أيام غزوة الخندق أصيب بسهم في أكحله، أكحله اللي هي منطقة اللي عند العضد في إيده في وسط الذراع، فأصيب بسهم، فكان يمرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تمرضه رفيدة الإسلامية أول ممرضة في الإسلام. فكان غاضبا جدا سعد، طبعا هو يدعو الله عز وجل يقول اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بين رسولك وبين قريش فخلص خذني، وإن كان هناك حرب ما زالت يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فأبقني لها، ولا تمتني حتى تشفي غليلي من بني قريظة، لأن بني قريظة كانوا على وشك أنهم يدمروا المدينة كلها باللي فيها برجالها ونسائها وأطفالها. فهو يمرض هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنتم ما بدكم إلا سعد؟ قالوا نعم نريد سعدا. ليه؟ لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابعثوا لهم سعد، تعال يا سعد. وآتوا به على حمار، كان محمول على محفة فوق حمار، وأثناء الطريق قوم من الأوس يقولون له يا سعد أحسن في مواليك، يا سعد ترى دير بالك هم اختاروك عشان تحسن إليهم، هم هم هم إلى آخره، وهو صامت. فلما أكثروا عليه أزعجوه، هو أصلا تعبان رضي الله عنه ومتعب من هذا الألم الذي يصيبه في يده، فقال قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، خلص ما حدش يكلمني. فعند ذلك عرفوا أن سعدا لن يتعامل معهم بالرحمة وإنما سيتعامل معهم بالعدل، وفعلا وصل سعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد، في عنده مجموعة من اليهود، في عنده مجموعة من الأنصار، وفي عنده النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قال يا سعد إن هؤلاء قد أبوا إلا أن تحكم فيهم. فقال سعد لليهود وحكمي نافذ عليكم؟ قالوا نعم. قال للأنصار قالوا عليكم؟ قالوا نعم. ثم أشاح بوجهه ناحية النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى من ها هنا، انظر أدبه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم لهذا الأدب الجميل وقال نعم حكمك نافذ.

0: صلى الله عليه وسلم قال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إيش يعني حكم الله؟ العدل. العدل مش الرحمة. هنا هم الذين اختاروا لنفسهم ذلك، ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم عليهم. هم الذين رفضوا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقدم دائما الرحمة، وإنما طلبوا حكم سعد الذي حكم عليهم بالعدل. وفعلا قتل مقاتلوهم، في بعض الآراء بتقول لك 500، وفي بعض الآراء بتقول 40 على فكرة. يعني حقق بعض الأساتذة أنه عددهم فعليا كانوا 40 مقاتل هم الذين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم أن الذين قتلوا، قتل على رأسهم كان من؟ حيي بن أخطب زعيم بني النضير، هذا الشيطان الذي جيش كل الأحزاب، جاء وقتل. قبل أن يقتل قال كلمة يعني صعبة بتدل قديش هو متكبر. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. يعني هو بيقول إنه هذا حكم الله خلاص. وجاء وقتل. وبعض الذين رفضوا خيانة النبي صلى الله عليه وسلم من يهود بني قريظة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلوا سبيله ويعطينهم كل شيء، وهكذا انتهى وجود بني قريظة في المدينة، وتحولت الأحداث كلها لصالح المسلمين. نحن نغزوهم ولا يغزوننا، تتحول الأوضاع الآن بالكامل لصالح المسلمين، ليكون عنصر المبادرة بأيديهم منذ هذا الوقت. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

في طاعة الله. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية رحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام بالحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن مقام العبودية، وحتى لا يبقى شعارا مرفوعا بدون حقائق، القرآن يتابع لنا، مع أن الله تعالى ذكر العباد، ذكر العباد خاصة الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم، لكن ذكر كذلك من صفات عباد الرحمن ما ذكر ليكون أمرا واقعيا عمليا سلوكيا. هؤلاء هم العباد، حتى لا أحد يدعي ويقول أنا أحقق العبودية كما أشتهي. لا، تحقيق العبودية يكون من خلال ما ذكر الله تعالى. اقرأ في ختام سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فذكرت هذه الآيات بمجموعة صفات العباد، جزء منها تحل بكمالات دينية، يمشون على الأرض بدون تكبر بدون جبروت، وإذا خاطبهم الجاهلون يخضعون للناس قالوا سلام، أي لا يقابلون السوء بالسوء مثلا. وثم ذكرت أنهم يتخلون عن ضلالات أهل الشرك أبدا، فلا يعبدون إلا الله ولا يعبدون الأصنام ولا يزنون، وبالمقابل هم يستقيمون على شرائع الإسلام صلاة وصياما وعبادة وإنابة. ثم إنهم يطلبون المزيد من الفضل في حياتهم الدنيا حتى يستمتعوا بالمباحات. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. وهذا المعنى كثير مهم الكرام، هذا التنوع وهذا الشمول في العبودية هو يؤكد ما قلنا، أن العبودية الحق لله تعالى أن تكون عابدا لله تعالى في ميادين الحياة، في أماكن العبادة وفي ميادين الحياة. ولذلك مثلا ميادين الحياة هنا يمشون على الأرض هنا، فرق بين المتجبر والمتكبر والمتغطرس وبين المتواضع. وذلك بعض الناس يتكبر لماله، يتكبر لمنصبه، لعائلته، لكن هؤلاء هاي الأمور لا توصلهم إلى التكبر. ومن الناس من إذا أسيء إليه قام فشنها حربا شعواء، ولكن هذا يقولون سلامة، يقولون للجاهلين. وهذا يؤكد، طيب يعيشون الإسلام، يعيشون عندهم ذرية، إذن لا يمتنعون العباد عن النساء، لا يمتنعون عن الأولاد، لا يمتنعون عن المال، لكن كل هذا حلال في حلال في حلال. الله يجعلنا إياكم ممن يعبد الله حقا وصدقا. طيب، نرحب بأسئلتكم الهاتفية وأسئلتكم المكتوبة. كان هنا في سؤال حول الشروط الشفوية بين الزوجين، هل لها قيمة أم لا؟ والله الحقيقة إن الاشتراطات منها المكتوب ومنها الشفوي، لكن لماذا يفضل أن تكون مكتوبة، سواء في العقود، في الإيجارات، في المعاملات بين الأزواج، يفضل أن تكون مكتوبة حتى لا يتنازع فيها، وهي أصلا داخلة في قول الله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. نعم، هي واردة، وارد هذه الآيات في سياق المبايعة والبيوع والمداينة وتثبيت الحقوق. أليس الشروط فيها تثبيت حقوق؟ في حقوق مادية تثبت في الاشتراطات، وفي حقوق معنوية، هذا حق معنوي مهما كان الشرط، فالأصل أن يكون مكتوبا حتى نبتعد عن المنازعات. لكن الشفوي كذلك له قيمته، بس بشرط أن يكون قد أقر الفريق الثاني به، أما إذا لم يقر به فهو إشكال. كان في سؤال عن رجل اشترط على زوجته شفويا إنها والله تعطي جزء من الراتب، والله إذا وافقت هي فهي ملزمة بهذا، ولكن يقال هذا بالمعروف، يفضل أن يكون بالمعروف أحسن وأفضل. ولذلك في الأحوال الشخصية وفي المحاكم إذا تم التنازع عند القاضي بعدم قيام الزوج مثلا بتنفيذ الشرط أو قيام الزوجة فإنه يطلب منه التنفيذ، فإذا لم ينفذ يطلق القاضي عليه إجبارا وتستحق كامل الشروط أو كامل الحقوق. أحيانا بكون الشرط إنها ما تسكن في المكان الفلاني، أحيانا تسكن في بيت مستقل، أحيانا إكمال الدراسة، أحيانا جزء من الراتب، يعني تفاصيل كثيرة. طيب دعونا مع اتصالاتك الكريمة. أبو عوني تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. لين أبو عوني حياكم الله.
2: شيخنا أنا أعتقد أنه بعض الآيات لا تفسر إلا علميا، مثلا مراحل تكوين الجنين.
1: طبعاً
2: مثلا المرجل البحري.
1: لا لا لغويا وعلميا مع بعض، لغويا وعلميا. صحيح.
2: فحضرتك والإعجاز العددي، فهل أنت تؤيد هذا الكلام ولا لا؟
1: طيب عندك نموذج، يعني قصدك آيات سورة المؤمنون ولا غيرها كذلك؟
2: مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم، ما أقسم بالنجوم بل طيب. بمواقع النجوم.
1: طيب بارك الله فيك.
2: وآيات أخرى تانية. الله يبارك.
1: أنا بشكرك يا أبعون، أشكرك. طيب يعني سؤال الأخ الفاضل، سؤال حول قضية التفسير، إنه بعض الآيات يقول لك لا تفسر إلا علميا. لا، الأصوب من هذا أنها تفسر لغويا وتفسر علميا، يعني لا يناقض هذا ذاك. طيب أخت هيا تفضلي.
3: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك، تفضلي ستي.
3: دكتور، آية الرجال قوامون على النساء هذه بس للزوجات ولا ممكن يكون الرجل قوام على أمه وزوجته وأمه وأخته وبنته؟
1: خلينا نكمل آية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن هي عبارة عن قوامة النفقة وقوامة يعني إدارة هذا البيت، وتكون للزوجات وللنساء وللبنات وللأخوات.
3: للجميع.
1: نعم.
3: دكتور سؤال ثاني بعد إذنك.
1: نعم.
3: العرب لا تبدأ بساكن.
1: صحيح.
3: لكن في القرآن بعض الكلمات بدأت بحرف مشدد.
1: ما في، أعطيني مثال واحد، أعطيني مثال واحد.
3: في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عليه.
1: وين
3: ليشهدوا؟
1: اللام
3: مشدد.
1: اللام مكسورة يا أختي.
3: بس عليها شدة.
1: ما لا بدي إياك تفهمي شو الآية اللي قبلها.
3: تبعت من كل فج عميق.
1: عميق ليشهدوا. هلا في علم التجويد.
3: نعم.
1: ما حكم عميق مع ليشهدوا؟ جاوبيني. إدغام.
3: عميق. نعم.
1: إدغام بلا غنة، ولذلك هذا يعني حالة الوصل لا حالة البدء. هلا علم التجويد كله بمختلف روايات القرآن ضبطت على حالة الوصل لا الوقف، سأشرح لك ذلك، ولكن الجملة اللي بدأت فيها جملة غير صحيحة. العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك، هذا ليس هذا مكسورة ليشهد، لكن الشد اللي انت شايفتها هي علاقة تنوين الكسر باللام. واضح؟
3: صحيح.
1: اللي هي الإدغام، لكن العرب لا يبدأون بساكن. بارك الله فيك.
3: شكرا.
1: طب أنا سأشرح لك. شكرا يا سيدتي. أخي عامر تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضل.
4: الله يسلمك دكتور.
1: الله يديمك
4: دكتور. يعني في قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني أنا مش حافظ الآية، بس فاستغاثه الذي هو من عدوي على
1: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه.
4: هو من عدوه. هسا إيش يعني هسا مين هو عدوه؟ يعني هل هو مثلا يعني هل هو كان على مل يعني ماشي على ملة فرعون مثلا؟ هو يعني هو تربى في بيت فرعون.
1: طيب سأشرح.
4: يعني مين شيعته ومين هو عدوه؟ يعني بس
1: طيب تكرم يعني بعون الله تعالى. أول الأمر سهل.
4: الله يبارك.
1: أشكرك.
4: شكرا.
1: الأخ الكريم بعوني بيسأل حول تفسير القرآن علميا. لماذا أقول لا؟ تفسيره أولا لغويا، يفسر القرآن بما فهم منه الصحابة ما فهموا، ثم الآن لا ينفي أن يتقدم العلم فيتطور هذا التفسير، يبقى التفسير اللغوي البياني، ثم يأتي التفسير العلمي في الدرجة الثانية. أذكر من علماء الإسلام الكبار الصادق محمد صادق عرجون، كان له رسالة في هذا اسمه نحو منهج في تفسير القرآن، سار على هذا وفسر قول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم. لا يفسر القرآن إلا بما فهم في الجيل الأول لغويا، لا مانع بعدين وتقول وفي العصر الحديث حصل كذا، فهذا تفسير متقدم، لا هذا ينفي هذا ولا ذاك ينفي ذاك، والله أعلم. والرجال قوامون على النساء. نعم، ومطلق الرجال ومطلق النساء. ولكن قال الله تعالى بعد فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والطاعة راح تكون أكيد من النساء، لكن المقصود هنا راح يكون أكيد الزوجات. ولا مانع على فكرة من يعني إطلاق حتى الرجال وقصد الأزواج والنساء وقصد الزوجات، لكن المعنى واسع. ولذلك بدليل أنه ورد في حديث أنه في آخر الزمان راح يكون للقيم الواحد 50 امرأة. يعني أنت الآن أنت معيل هذه العائلة، يكون 50 فتاة وبنت وأخت أنت تتابعها يعني في النفقة والإدارة، وهذا معنى جيد. طيب اللي ذكرته للأخت الكريمة هي معنى كثير مهم وحقيقة قد تغيب إلا على الدارسين المتعمقين، وهي ضبط المصاحف. أنا أقصد ضبط المصاحف، وضع علامات التشكيل التشديد، كل هذا مبني على حالة الوصل لا حالة الوقف. حالته يعني بيفترض العلماء أنه لو وصلت عميق بليشهدوا ما حكم التنوين الكسر مع اللام التشديد، فبحطوا شد على اللام. لا يعني أنك تبدأ بها مشددة، لا أبدا، إنما هذا في حال هذا حكم التركيبي في حالة الوصل لا في حالة الوقف. فأرجو أن تنتبهوا لهذا فإنه غاية في الأهمية. طيب على كل حال بعض القضايا إن شاء الله سنشرع فيها، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
7: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم في التعب واستكمال إجابات دعونا مع اتصال كريم مع أخينا أبي ليث. تفضل يا أبي ليث.
1: السلام عليكم دكتور.
0: السلام الله حييك. أهلا سيدي.
1: الله يجزاك الخير يا دكتور.
0: تفضل حياكم الله.
1: دكتور جملة بنسمعها كثير اللي هي أنا عبد المأمور.
0: ماذا يقصدون به؟
1: هو أنا بعرف شو نيته.
0: هذول بيقصدوا لمن طلب منه تنفيذ شيء مخالف للشرع مثلاً. صح؟
1: لا مش شرط دكتور. لا يعني
0: أنا بحكي لك
1: إشي مثلاً بالحياة العملية بدي أنا هيك بقول لك لا بضبطش أنا عبد المأمور يعني كنت تطلب منه طلب شرعي.
0: هلا إذا سمحت هلا افرض أنت مثلاً في محل ومعين موظف عندك وقال لك وإجا واحد يشتري من هالمحل وقال للموظف يا أخي عمل لي خصم. قل له لا أنا عبد مأمور يعني غير مأذون لي أنزل عن هذا السعر. صح
1: ماشي يعني
0: بهذا المعنى صحيح يقبل
1: كجملة أنا عبد المأمور حدد يعني فهمت عليه كيف يعني هاي الجملة يعني عادية ولا شركية؟
0: طيب ماشي يا وليث. أنا بشكرك يا سيدي. خلينا نتمعن فيها الفكرة بس خلينا نرجع إلى السؤال القرآني. أخي عامر الموضوع سهل يعني هنا سيدنا موسى قال فاستغاثه الذي من شيعته اللي هو الإسرائيلي على الذي من عدوه اللي هو القبطي من الأقباط. بس بهالمعنى يعني في إلى شرح بيان التفصيل ولكن هو هذا المراد. أخي أبا ليث إذا بتقصد أنت أنا اللي كنت أسمع من بعض الناس بقول أنا عبد مأمور إذا قصده أن عبد مأمور يعني شبه نفسه بالعبد الذي لا رأي له. وأعطيتك مثال بالمثال ذكرته أنا يقبل إن والله أنا غير مخول لي أنزل عن هذا السعر فأقول أنا عبد مأمور أنا أمرت بكذا. يعني مثلا في قضية والله موظف ريسبشن واقف الحراسي وإجا واحد يدخل على حفي قال لك لا أنا ممنوع أدخلك ليش أنا عبد مأمور بهذا الإطلاق يقبل. إنما الآن عبد المأمور لا إحنا عبيد لله فالعبرة بالمعنى. بس ما أظن الناس تقصد أن عبوديتهم لغير الله لأن هذا كفر طبعا لكن لا أحد يظن ذلك. الناس تطلقها إطلاق مجازي يعبرون أنه لا إرادة لي ولا رأي لي وهذا يقبل والله أعلم. أبا محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام حكم الله
2: بك العافية شيخ.
0: الله يعافيك تفضل.
2: شيخنا كنا نتناقش احنا بعض الأخوة بخصوص أنه المساجد في هذه الأيام ما شاء الله يعني منتشرة يعني بشكل كبير يعني الحمد لله.
0: صح.
2: ويعني حتى بتلاقي بعض بين المسجد والمسجد أقل من كيلو.
0: صح.
2: والحمد لله في بلدنا يعني منتشر كبير الحمد لله وكلنا بنعرف أجر الثواب اللي هو بناء المسجد لله تعالى. ولكن السؤال اختلفنا فيه هل في الأيام الحالية في الوقت الحالي بالأوضاع الاقتصادية السيئة والناس والهاب أيهما أولى إنك مثلا تبني المسجد بكلفك تقريبا 150 ألف ل 200 ألف تعرف المساجد الأيام ولا إنه تنصرف هذه المبالغ على الناس الأيتام والناس المحتاجين اللي مش لاقي توكل أو فأيهم شو رأي الشريعة في طيب. هذا الموضوع بهذه الأيام الصعبة.
0: طيب بارك الله فيك يا أبو محمد. أنا بشكرك يا حبيبي وجيد يعني عمل الخير لكن خلينا نحكي بكل أمانة أعمال الخير منوعة وما في شيء ينفي شيئا ولا حد فارض على حد. في ناس يستهويهم ويحبون بناء المساجد بتكون وصية من أب وفي ناس بيحبوا رعاية الأيتام في ناس بيحبوا مثلا إفادة الطلبة الغذك. أنا رأيي الكل على خير وعمل الخير المنوع مقبول ومطلوب. طبعا لو صارت في ضائقة اقتصادية أو ضائقة مثلا ملجأة كالذي حصل في غزة الجريحة رفع الله من شأنها في دينه الآخرة هذا قطعا سنقدم الإطعام قطعا سنقدم رعاية الأيتام قطعا سنقدم الماء على كل شيء. إنما الآن إذا كان في الناس في استقرار والحمد لله عندنا استقرار في البلد فلا مانع إنه في ناس يستهوين بناء المساجد في ناس ما في شيء في شيء العمل كله خير وبركة. طيب هنا كان في سؤال لماذا قال الله تعالى ومن عاهد عليه الله بالرفع وليس بالكسر. ليس بالرفع يا جماعة بدنا نتفقه في اللغة كذلك. هنا في روايتين روايتان متواترتان: ومن عاهد عليه الله ومن عاهد عليه الله، كلاهما صحيح مقطوع به، لكن واحدة عليه مش مرفوعة، مبنية على الضم، عليه مبنية على الكسر، وكلاهما صحيح. كما أقول يعني حرف الجر، شوف حرف الجر الباء لما ندخل على الضمير ماذا تقول؟ تقول به، فبه بتشبه عليه، ولما تقول له بتشبه عليه، كلاهما صحيح. يعني هذا باختصار. هنا كان في سؤال: لماذا الله عز وجل في آيات القرآن يستخدم صيغة الجمع فلما جاء أمره؟ لا، بدنا نصوب السؤال. يعني أرأيتم اليوم يعني صوبنا أكثر من سؤال، وما في حرج، ما نتحسس من هذا، احنا كلنا نتعلم. لا، ليست صيغة الجمع، نسميه ضمير العظمة. أنت تقول قلت، وتستطيع أن تقول قلنا، لكن هذه قلنا ما بيقولها الإنسان عادي، يقول الإنسان صاحب المكانة. الملك إذا أراد أن يبين أهمية يقول نأمر بكذا، من أنت؟ واحد، لكنه معظم، فتعظيما لها بنسميه ضمير العظمة. فالله تعالى يعطينا ضمير العظمة في الأشياء التي لا نملكها ولا نقدر عليها. ألم ترى أن الله مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر، ضمير العظم مش ضمير الجماعة، وليس تعدد آلهة أبدا، لكن هو إله معظم. إذا القرآن أحيانا ما يتكلم عن ذات الله بقول خلقته، لكن لما يكون تعجيبا من الأمر خلقنا، وهكذا يعني بهذا المعنى الدقيق إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال عن حديث خلافة على منهاج النبوة متنا وسندا. الحديث صحيح طبعا، الحديث صحيح، بعض العلماء حسنوا بعض العلماء ضعفوا، ولكن الحديث وارد قطعا. والحديث بتكلم حول انه ستكون، حديث طويل يعني بين يدي الان رجعت نصه، تكون خلاف على منهاج النبوة كذا كذا من كل ملك العضو، الحديث وارد وثابت. اخي محمد تفضل. اخي محمد
3: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله، تفضل سيدي.
3: دكتور بدي أسألك سؤال معلش.
0: نعم.
3: أثناء الأدعية لما بدي بقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف بي، فبقول لا، هذا اعتراض على ربك، قال فهذا حقيقة.
0: أولا هذا الدعاء ليس واردا عن النبي عليه السلام، صح؟ هذا من أدعية الناس. أدعية الناس ممكن يكون فيها نقص في المعنى وفي التعبير، لكن المعنى ما نشايف فيه شيء. لما قل يعني لا أسألك رد القضاء، من ذا الذي يستطيع أن يرد قضاء الله؟ لا أحد. لكن يعني تتصل اللطف، يعني الله ينزل عليك الصبر، صح؟
3: ما نحكي يعني
0: لا لا لا، لو حكيته ما فيه شيء.
3: طيب شكرا.
0: لا ليس حديثا. أشكرك يا أخي محمد. إخوانا في فارق بين أدعية القرآن، أدعية السنة، وأدعية البشر. يعني أدعية القرآن في القمة تتلو أدعية النبي عليه السلام، أدعية البشر قد يكون فيها خلل، قد يكون الدعاء في تعدي، قد يكون في ظلم، قد يكون في مخالفة الشرعية. إن رجلا دعا لنفسه في حياته عليه الصلاة والسلام، دعا بدعاء مخطئ: اللهم إن كنت معذبي لا محالة فعجل لي العقوبة، فأصبح يعني كالعصفور الصغير. فالنبي عليه السلام أنبه على دعائه. إذا أدعيتنا اللي بندعي فيها أحيانا بيكون فيها خلل. هذا الحديث أو هذا الدعاء لا أسألك رد القضاء، لأنك لا تملك رد القضاء أصلا، لكن أسألك اللطف فيه، الله لطيف بعباده. يعني لما تنزل فتنة وكارثة ومصيبة بإنسان، الله ينزل على قلبه الصبر. بهذا المعنى لا شيء في ذلك، لكن مع التأكيد دائما الأدعية النبوية أحسن. شوف أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو مأخوذ من القرآن: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. شوف يعني الدعاء الجامع المانع. بتكلم كيف يصلي من لم يستطع التحكم في بوله وبرازه. على كل حال هذا إنسان مريض، هذا المريض يتقي الله قدر المستطاع. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بده هذا ينظف نفسه قدر ما يستطيع، ويضع أشياء مانعة حتى لا يصل القدر إلى الملابس الداخلية، حتى يبقى متطهر ويصلي صلاة أهل الأعذار ويتوضأ كل وقت، والله يعافيه ويخفف عنه. كان هنا سؤال بقول: هل هناك حالات يجوز فيها الكذب؟ قبل الجواب نقول الأصل في الكذب أنه حرام. وهذا الحرام أيكم لا يلجأ إليه أبدا إلا لأمر يعني تبيحه الشريعة على كره وتبيحه الشريعة على ضرورة كما ورد في الإصلاح بين الناس. يعني تعذر الإصلاح بمختلف الطرق إلا أن نكذب أنه فلان ذكرك بخير وهو يحبك والأمر ليس كذلك، هذا الإصلاح. وما بين الزوجين من المودة وفي الحرب، أو إنسان والله ممكن أن يأتي إنسان بده يظلمه إذا نطق بالصدق، فإذا ورى وعمل تورية قد ينجو، لكن هذا محل ضرورة كما محل ضرورة ليس أكثر من ذلك، ولا يصح التوسع فيه. وذلك ورد في الحديث: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وتمام الحديث: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، عياذا بالله. طيب، كان هنا في سؤال حول يعني استقبال المرأة الأرملة يعني للعزاء في أماكن العزاء، يعني تطلع من بيتها تنتقل إلى ديوان، لا حرج في ذلك، حتى لو اضطرت إلى أن تذهب من مدينة إلى مدينة، أحيانا تذهب من عمان إلى الكرك أو العكس وتستقبل المعزين، لا حرج في ذلك. يعني هذا يعني ضرورة يكرم، لأنه هذه المرأة إذا لم تفعل ذلك فرح يشق عليها ورح كيف ستؤدي الواجبات. والله أعلم. سنكون مع المزيد بعون الله والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. دعونا مع اتصالات كريمة بدءا مع أخينا أبي بكر. تفضل يا أبي بكر.
1: السلام عليكم شيخنا.
0: السلام ورحمة الله
1: على البرنامج الرائع.
0: ياك الله يا سيدي. أهلا وسهلا تفضل
1: شيخنا. قبل ما يبلش برنامج فتاوى كان في برنامج عرض أحاديث نبوية شريفة.
0: صحيح.
1: وذكر الأخ حديث قال فيه فلولا خيانة حواء ما خانت امرأة في الأرض.
0: صحيح.
1: إيش تفسير الكلام هذا يا شيخ؟
0: ولولا حواء لم تكن
1: الحديث.
0: الحديث صحيح ولكن فيه له معنى بإذن الله سأورد. نعم. لك تكرم يا أبو بكر. تكرم.
1: جزاكم الله خير.
0: أشكرك. أبا حمزة تفضل.
2: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ورضى عليك تفضل.
2: في سؤال بدي أسألك. حقوق الرجل على مرأته زوجته مش له حق عليها، فإلا ما تيجي يطلب حقه بتحط سبب إنه بدها مثلا على بدها صلي الفجر، هل إذا هو أجبرها إنه أطلب حقه قبل صلاة الفجر هل هذا يؤثم عليه؟
0: لا لا لا، لا يأثم. يجب أن تعطيه حقه بالمعروف ما لم تكن مريضة وعند مانع من الموانع. بس
2: هي بسبب أنه إيش بيقول لك أنه صلاة الفجر.
0: لا لا لا،
2: صلاة الفجر.
0: لا ليس هذا. حتى في حديث أنه لو أن امرأة كانت على التنور فدعاها زوجها علي أن تستجيب، علي الاستجابة وصلاة بتصليها في وقت، يعني لا تحتاج بصلاتها، هو بده يصلي وهي بده تصلي.
2: يعني هي بس علة صلاة الفجر.
0: لا لا،
2: بتقول انه اذا انا عطت حقها بتروح علي صلاة الفجر.
0: لا، كلامها غير صحيح. استجابتها لزوجها ما بتقول لك احسن، لا، بدي اقول لك تستطيع ان تعطي حق زوجها وحق ربها. هنا يكون المهارة وهنا التوفيق. الله الله يهمكم الصواب الطرفين. ما بيطلع لها استمتاع
2: اذا قالها ما يؤثم.
0: لا لا،
2: بقول لك الخطيب
0: خطيب عندك
2: بقول لا يؤثم.
0: نعم نعم نعم، الخطيب رغبته ما لهاش شيء، تأدي حق زوجها وبإذن الله ستعان على حق ربها بإذن الله. أشكرك يا سيد. حتى في حديث لن تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، في حديث في هذا المعنى. طيب أخي الكريم أبو بكر، سواء الآيات أو الحديث بحاجة لفهم، وذلك الناس بفكروا فهم النصوص أمر سهلا. لا، قبل القليل الأخ اللي سأل حول جملة أنا عبد مأمور، لما لا تستعجل بالحكم على الناس. أولا هاي العبارة احكي لمن قال ماذا تفهمها، بعدين يا بكون إلها محمل حسن يا محمل سيء. طيب حديث النبي نفس الكلام، ممكن واحد يسيء إلى النبي عليه السلام والنبي ما قصد المعنى السيء. ذاك ما معنى مثلا لا لا ما رأيت من ناقصات عقل ودين، اتهام للنساء. لا، بين معنى. ما معنى لولا حواء لم تخل أنثى زوجها؟ كلام صحيح. لولا أن الله ركب في الرجال انجذاب إلى النساء لم تحصل الخيانات، بس اللي هي الغريزة. لولا، تخيل كيف الله عز وجل ركب فينا غريزة حب المال حب الولد، لولا هذه الغريزة كان ما في أخطاء في الدنيا، لا أخطاء في المال ولا أخطاء مع النساء. لكن معنى الحديث حديث عن الغريزة بين الرجال والنساء. ما الواجب؟ أن يتقوا الله في بعض، تفعيل القواعد الشرعية. ليس المعنى إلا بهذه الطريقة. هذا ليس ذما لحواء، لكن حديث عن الغريزة بين الرجال والنساء. أخي سعيد تفضل. سعيد تفضل.
3: وعليكم
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
3: دكتور من فاضل. سعيد
0: تفضل يا سيدي. تفضل حياكم.
3: دكتور، يعني أنا عرضت سيارة للبيع.
0: نعم.
3: والأخت اللي بدها تعرضها قالت لي بدها 50 دينار منك.
0: كويس، جائز. يعني تعرض لك إياه على صفحة من الصفحات؟
3: على الصفحة تاعتها.
0: جائز، مش المشكلة.
3: طيب أنا جاني واحد من طرفها.
0: طيب.
3: بقول لي تحكي لهاش لأن بدها تأخذ منه كمان 50 دينار.
0: لا لا لا، سؤال، هل الآن هي كان واجبها هنا تعرض السيارة من خلال صفحتها صح؟
3: وأخذت مني 50 ومن الطرف الثاني 50.
0: هي راح تأخذ 50 عند البيع ولا مجرد عرض السيارة؟
3: لا، لما نبيع.
0: طيب. وهل هي اتفقت معك تأخذ منك وتأخذ من المشتري؟
3: لا، اتفقت مني تأخذ مني 50. قالت لي ببيع لك يا بابا 50.
0: ماشي. طب والثاني كيف بدها تأخذ منه؟
3: الثاني هي متواصلة معي يعني.
0: جائز. إذا يا سيدي أخذت شرطا منك ومن تأخذ من المشتري والباع يجوز باتفاق.
3: طيب، أجى الرجل هذا وعطاني 100 دينار عربون.
0: طيب،
3: غاب أكثر من أسبوعين، هاي له شهر غايب العربون هنا بالحال هاي.
0: لا، ما هنا اتفقتوا على موعد لتكميل المبلغ ولا لا؟
3: اتفقنا اسبوع، هاي ثالث اسبوع ما جاش.
0: خلص، اتفقتوا انه في الوقت الذي لا يعود بروح عليه المبلغ.
3: لا ما حكينا هذا.
0: لازم يكون واضح الكلام. بيع العربون لازم يكون محدد انه جزء من الثمن، واضرب له موعدا، بقول لك معك اسبوع او شهر لاكمال، والا بروح عليك. اذا اتفقت على هذه النقطه حلال زلال عليك. فانا رايي تتواصل معه وتعطيه فرصه نهائيه.
3: اغلق تلفونه وبطل يرد علي يا دكتور.
0: على كل حال انت حاول انك تعطيه فرصه نهائيه.
3: بكره يقول لي يعني يرفع علي قضية ويقول لي أنت ليش بعتها بدون ما تقول لي، بس ما بردش على التلفون نهائيا.
0: اصبر شوي لا تستعجل وأعطيه فرصة.
3: مش مستعجل
0: للرد.
3: مش مستعجل.
0: الله الله الله يلهمك الصواب. بارك الله فيك.
3: شكرا
0: أخي سعيد. خلينا نتفقه فيه الكرام، يعني بيع العربون يجوز بس بشرط أن يكون جزء من الثمن، ثم يضرب موعد لإكمال المبلغ ويقال له إذا لم تعد بيذهب عليك. احيانا في غموض في الاتفاق، فاضرب له موعدا جديدا والله يصاب. قضيه السمسره لا مانع ان ياخذ السمسار من البائع والمشتري، بس بشرط ان يكون في اتفاق صريح وما يدخل في الكذب، يعني ما يحمل الثاني جميل يقول له انا ما اخذت منه وانت تكذب دخلت بالحرام. طيب قضيه يعني حقوق الرجال والنساء الكرام كثير مهمه. معاذ الله أن نقدم حق الرجل على حق الله في العبادة، لكن هل نستطيع المواءمة؟ هنا وهذا التوفيق. الله يوفقنا إلى كمال العبودية لله تعالى. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبيته.

0: فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين، هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا، ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها، ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي،

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أفصح اللسان وعلم البيان وأذكى الجنان، والصلاة والسلام عليك يا خير من حل في عيني فكحلها فأغمضت فوقك الأجفان والهدب. الدر واللؤلؤ المنثور آيته، يا حسن مودعة في حسن مؤتمني، والحب ذو العصف والريحان آيته، الله أكبر كم للحسن من سنني. في حضرة الكلمة نستل عطر الكلمات ونستاف شذى الأغنيات، نستضيف أجمل الضيوف ونتوقع منكم أغلى المشاركات، فمرحبا وسهلا وأهلا بكم في حضرة الكلمة.
0: في حضرة الكلمة
1: وكما يطيب لنا ولكم أن نبتدئ ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم ما رضيت على حلو الثنيات والضاحي الأثارير، محمد أحمد المحمود حيث سرى باه وسيم قسيم ساطع النور. توجت نفسي أمير العاشقين بي، لا التاج تاجي ولا التدبير تدبيري، لكنني كنت مملوكا فملكني إيوان كسرى وتيجان القياصير. في الأرض متسع للعاشقين، وهل تضيق أرض بعشاق مغاوير؟ هذا فريد بن شوقي قال بردته، عسى يفيء بذنب منه مغفوري.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات، هنا يكون للمعنى مغنى، ويكون للحرف ويكون الحرف أجمل وأبدع وأروع. نستقبل مشاركاتكم على أرقام البرنامج 06516-2020 أو أرسل مشاركتك المصورة شعرا نثرا قصة أو خاطرة على رقم الواتس الخاص بالبرنامج 07879331193. أعيد رقم الواتس الخاص بالبرنامج 07879331193. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حضرة الكلمة.

0: اليوم أنا وأنتم أمام قامتين كبيرتين، أستاذي القامة الكبيرة الأستاذ علي البتيري وصديقي الغالي العزيز الأستاذ أبو عمر سميح زريقات. سأبدأ بالتعريف بعد استئذاني من أستاذي الأستاذ علي البتيري، تولى إدارة تحرير مجلة وسام للأطفال وزارة الثقافة 2002-2006، مستشار التحرير في مجلة الشرطي الصغير، مديرية الأمن العام 96، وصحيفة زها التي يصدرها مركز زها الثقافي. نال جائزة خليل السكاكيني لأدب الأطفال رابطة الكتاب 1996 عن جميع أو مجمل أعماله، وجائزة التأليف في مجال الشعر من اللجنة الوطنية العليا لإعلان عمان عاصمة للثقافة العربية 2002 عن مجموعة لماذا رميت ورود دمي. لسبع مرات فاز بجائزة أفضل عمل غنائي متكامل في الدورات الثماني لمهرجان أغنية الطفل الذي نظمته وزارة الثقافة، كما نال جوائز كبيرة في مهرجان الأغنية الأردنية الأول ومهرجان القاهرة السادس وجائزة الميكروفون الذهبي بتونس، عضو رابطة الكتاب، وأكثر من 12 ديوان شعر. يا أهلا ويا سهلا بأستاذنا الأستاذ علي.
1: أهلا بك أخي فريد، وأشكرك على هذه الدعوة لهذا البرنامج المميز في حضرة الكريمة.
0: يعني بعد كل هذا التاريخ وهذا الإنجاز، ماذا يمكن أن يتبقى وماذا يمكن أن نقول أستاذ علي؟
1: والله تقريبا هذا غيض من فيض.
0: ما شاء الله تبارك
1: يعني
0: الله،
1: يعني لغاية هذا العام إصداراتي زادت عن 40
0: تبارك الله
1: كتابا، معظمها في مجال الشعر الموجه للكبار وللصغار أيضا.
0: اللهم زد وبارك، بارك لك يعني في هذا الإنتاج وفي هذه في هذا الأداء الرسالي العظيم الكبير اللي كلنا نعتز به. ضيفنا الجميل الآخر أسميه ملك الإنتاج وملك الحصاد أيضا، كما أنه الأستاذ علي البتيري ملك الحصاد في الجوائز ما شاء الله، فسميح زريقات أيضا لديه هذه الملكية. الأستاذ سميح زريقات مدير عام مؤسسة الصوت الجديد، يعني التاريخ، الحضور، الإنتاج، صناعة الأسماء، صناعة النجوم، صناعة الأفلام، 35 عاما من العطاء والرسالة تبارك الله، الرسالة، القيمة. الأستاذ سميح زريقات، يعني لن أقوم بدور السارد، الأعمال كثيرة تحكي عن نفسها، يعني مرحبا بك. ولو يعني هيك حدثتنا باختصار عن أهم المحاور والحقول التي عملت بها، وسنجد بالتأكيد مشتركا بين هذا الإبداع الإنتاجي وهذا الإبداع الكتابي. لدينا نحن الآن أمام ملك في الكتابة وملك في الإنتاج أيضا. تفضل أستاذ سميح.
2: الله يكرمك دكتورنا الحبيب، وأشكرك على الاستضافة، وأنه يعني ميت أستاذنا الكبير أستاذ علي الله يكرمه بارك فيك. يعني مجال الإنتاج الفني بشكله بأشكاله المختلفة والمتنوعة، هذا مجال شغلنا من كما تفضلت من 35 سنة، من 91 بدأنا
0: بس شباب يعني أبو عمر ما شاء الله تبارك الله
2: الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني كل شغلنا هو أساس الكلمة، ونحن في حضرة الكلمة، يعني سواء في البرامج التلفزيونية بمختلف أشكالها الفنية، برامج الأطفال، برامج الغنائية، برامج الإذاعية، الأناشيد، الموسيقى التصويرية، الأفلام الوثائقية، يعني أظن أنه ما في مجال إنتاج فني إلا دخلنا فيه، والحمد لله إن شاء الله ربنا هيك تمم المشوار على
0: فيه. يعني بدنا نضيف أن أنت أيضا صاحب صوت وصاحب لحن و يعني مخرج ايضا ما شاء الله تبارك الله، وهذه الانتاجات الكثيره حملت بصماتك مع الفريق الذي تتناغم معه بطريقه جميله جدا. استاذ علي، اشتاق يا بتير ماءك ظامئا والروح حالمه بسحر رباك، فمتى الى عينيك توصلني خطا ويقودني عشق لشمس ضحاك، فأبشر العمر الذي لم يبق لي إلا انتظارا لا يريد سواك، مدي إلي فكم مددت أنا يدا ومناي أن تحنو علي يداك أفديك بالغالي وما ملكت يدي روحي وعمري والفؤاد فداك. الله الله، يعني هذا شعر، هذا كثير.
1: تسلم تسلم يا أخ فريد.
0: ماذا تمثل بتير لك شاعرا وإنسانا؟ هل تخاطب المكان أم تستعيد ذاتك فيه؟ أستاذ علي البتير.
1: بتير هي مسقط الرأس، وهي حبيبة العمر ومادة الطفولة، وأنا صحوت على بتير وقد انقسمت قسمين، عام 48 عام النكبة، وكانت تقسمها أسلاك شائكة، نصفها مع الاحتلال ونصفها الآخر تابع للضفة الغربية كمنطقة عربية. كنت طفلا ولكني أذكر كل شيء، رغم أن عمري لم يكن يزيد عن 5 سنوات، وكل ما ذكرته في تلك الأيام وعلى مدى نكبة 48 والنزوح واللجوء سجلته في رواية تسجيلية بعنوان أيام ليست كالأيام.
0: الله.
1: أصدرتها قبل سنوات.
0: أنت شاعر القدس.
1: نعم.
0: وشعرك حافل بهذا الاسم الكبير، بهذا الاسم المقدس، إنشادا وشعرا.
1: نعم.
0: وأيضا في شعر الأطفال كانت القدس حاضرة بقوة. هل لك أن تسمعنا بصوتك الجميل الآن شيئا عن القدس؟
1: على فكرة أول ديوان أصدرته للأطفال كان عنوانه القدس تقول لكم.
0: الله.
1: ومن هذا الديوان خرجت أغنية
0: اسم القدس.
1: اسم القدس وعلى صدري بكت الشمس.
0: نستمع.
1: أحب أن أقرأ قصيدة قلبي على القدس.
0: جميل جميل جميل. وأنا سأسمعك اسم القدس وأنا مستمع الآن. وعلى صدري بكت الشمس، سألت في ألم، سألت عن آخر أخباري، حزنت أسوار.
1: بتحب نقرأ منها؟ نبدأ.
0: بدنا نبدأ. لأنه أنا ما زالت في ذاكرتي وشودة جميلة. لكني والشعب يثور، قلت لها يا شمس صباحي لا تبكي أبدا على جراحي.
1: على فكرة هذه الأغنية تم تصويرها في القدس.
0: يا سلام.
1: وبإخراج المخرج المعروف حسين الدعيبس.
0: معروف له التحية.
1: وإنشاد الأخ ناصر إرشيد. وأنا كنت ممنوعا من مرافقتهم حيث اعتقلت عام 68 وأبعدت وحرمت من زيارة بتير والضفة الغربية 32 عاما.
0: مهما ضربوني بالنار، مهما دفعوا لي حرماتي. يلا بسم الله.
1: اسم القدس.
0: الله.
1: وعلى صدري بكت الشمس، سألت في ألم أسواري، سألت عن آخر أخباري، حزنت أبواب وزهور، سكت السور، لكني والشعب يثور، قلت لها يا شمس صباحي لا تبكي أبدا لجراحي. مهما ضربوني بالنار، مهما داسوا لي حرماتي، رغم الأسر ورغم الكفر
0: أقيم صلاتي. الله.
1: اسم القدس عرب أولادي يا شمس، وسواعدهم فيها العزم، ومنها البأس، هم أحبابي تعرفهم في الليل قبابي، هم أحبابي تحضن ثورتهم أبوابي. اسم القدس لا يرهبني الضرب الحفر الحبس، فأنا لست كأي مدينة عند الأسر تظل حزينة، إني بنت صلاح الدين جدي عمر، إني عذراء فلسطين في قلبي
0: نار
1: تستعر، فوق جبالي ثار الشجر، في ساحاتي رقص الخنجر رف العلم سال على الحيطان دم صاحت أم شهيد الأقصى هذا عرس يا أولادي هذا عرس وهنا قال القمر إني أنظر نحو الشرق فأبصر خيلا أبصر جيشا ورجالا نفروا فوق جسور الفرح الآتي ها هم عبروا ها هم عبروا ها هم عبروا وهنا قال شهيد وقنا قال شهيد مخيمنا ما زلت على نافذة الغربة تحلم يا قمر ما زلت على نافذة الغربة
0: تحلم يا قمر الله صح لسانك طيب الله الأنفاس
1: الله يسلمك
0: أستاذ سميح علق تعليقا خفيفا ان الشباب مسمعونا شيء من عندهم شباب في الجاليري ايش رايك في هذا الاداء اولا
2: والله ما شاء الله يعني
0: ليش نحكي عن ايش رايك بس يعني شيء مبهر يعني ما شاء الله تبارك الله
1: انا بيني وبين الاستاذ سميح تعاون مشترك
0: هلا حنسمع
1: في اعمال فنيه وانا بعتز فيها
2: وانا اعتز والله اكثر
0: نسمع يا شباب

0: مرحبا بكم من جديد. معنا أستاذنا البتيري شاعر القدس، ومعنا الأستاذ سميح زريقات. أستاذ سميح، أبريت عليك يا حبيب السلام. يعني كان في مشاركة جميلة في لوحة جميلة، بل لعلها اللوحة الأجمل في هذا الأبريت للأستاذ علي البتيري، اللي هي لوحة طلع البدر علينا، وأنت كنت شاهدا على هذا الإنتاج. حدثنا عنه قبل أن نستمع إليه لطفا.
1: يعني أبريت عليك حبيب السلام مشروع ضخم كبير، كان في ثلة من المنشدين الرائعين، منهم من الأردن الأستاذ علي البتيري والأستاذة نبيلة الخطيب والدكتور ناصر شبانة، ومن مصر الشاعر صلاح جلال رحمه الله رحمة واسعة. فسبحان الله كان في حوالي 12 لوحة إنشادية منوعة يعني بين الشعراء، وأيضا كان التلحين على مستوى عالي جدا، وكان التوزيع أيضا التلحين كان أغلب الفنان حامد موسى، والتوزيع للموسيقار إيهاب عبد السلام. كان معنا حوالي 16 ممثل أغلبهم مصريين، يعني كان من الأردن الأستاذ نوجه له التحية عبد الكريم القواسمة،
0: أنا مؤكرم،
1: نعم، وأبو أشرف. وثم كان معنا من المنشدين والمغنين يعني حوالي 14 من دول مختلفة عربية مختلفة.
0: في تشكيلة أظن كان معهم مسعود كيرتس، فهد الكبيسي من قطر، نعم، حمود الخضر من الكويت، معتصم العسلي من سوريا، عبد العزيز عبد الغني من اليمن، عبد القادر قوزع من اليمن، نعم، بوحبيلة عبد الرحمن من الجزائر. إيش هالتشكيلة الجميلة هاي الإنتاجية، تشكيلة إنتاجية دردساوي كان موجود طبعا
1: من الأردن كمان. يعني شوف سبحان الله، يعني قصيدة طبعا يعني مشاركة الأستاذ علي سبحان الله كانت في عمل اللي هو طلع بدرعينا، لكن كان في أغلب المنشدين شاركوا في هذا
2: معظم المنشدين
1: شاركوا. وكانت الأنشودة حتى طريقة طرحها وتوزيعها اختلفت عن ما يعرف عن الأنشودة التاريخية طلع البدر علينا، أنها يعني معروف أن الأنشودة تبدأ باللازم طلع البدر علينا ثم الأدوار، لكن هي بدأت في الأدوار قبل اللازم وسلمت للازم، إضافة لأنه الملحن المبدع حامد موسى وهو ملحن مصري يعني دخل مقام جديد على الأنشودة. هي يعني معروف انه طلع بدر علينا هو مقام الهزام او السيقة، نعم، لكنه ادخل مقاطع على مقام البيات.
0: جميل.
1: فكانت هذه يعني سابقة الصراحة، وطلعت الأنشودة او الأغنية او التصوير او الكذا كانت مميزة جدا جدا بتنوع يعني اللي ذكرتهم الآن، منهم محمود الخضر وفهد الكبيسي ومعتصم العسلي من سوريا وعبد القادر قوزع من اليمن وإبراهيم الدردساوي من الأردن،
0: فهد الكبيسي من قطر،
1: فهد الكبيسي يعتبر يعني الآن مغني قطر الأول الآن هو، نعم،
2: كأنه هاي الأغنية اللي كتبتها طلع البدر علينا حطنا لها خطة بحيث تكون القفل لكل مقطع، نعم، تأدي للازمة طلع البدر علينا اللازمة المعروفة.
0: جميل.
2: كانت
0: الصراحة
2: كانت المهمة صعبة بالنسبة لي، يعني ليست سهلة.
0: أنت رجل للمواقف، نعم، الصعبة والإبداعات الصعبة.
2: لا أذكر طرفة بيني وبين سميع، كنا بمهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية.
0: جميل.
2: أنا ما بعرف إنه مشارك، فشفته ففرحت للقائه فتصافحنا. كان معه المنشد إبراهيم
0: دردساوي.
2: إبراهيم لا يعرفني، فسأله سميع، قال له يا إبراهيم أقوى وأجمل أغنية في أبريت وعليك من السلام
0: لوحة،
2: لوحة أجمل لوحة وأقوى لوحة. قال له هاي بدها سؤال، طلع البدر
0: علينا. يلا خلينا نسمع.
2: قال له مين كتبها؟ بقول له علي البتيري.
0: ما كان يعرفك يعني.
2: قال له علي البتيري. سميع بقول له اعرفك على
1: هذا الاسلام
2: الاستاذ الشاعر علي البتيري. قلت له يا ابراهيم بدل هذه الشهاده انا عازمك على عشاء في مطعم الدفنه.
0: ودنا معاكم يا عم
2: في الفندق.
0: اخونا المهندس نواف سميرات، نسمع يا سيدي لوحه طلع البدر علينا من اوبريت وعليك يا حبيب السلام.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: مرحبا بكم من جديد. الأستاذ علي البتيري أستاذنا الشاعر الكبير، القامة الكبيرة التي نعتز بها وقرأنا قصائدها في قصده في المناهج التربوية، واستمعنا إلى أناشيده أيضا في الكليبات وفي التسجيلات الصوتية قديما وحديثا. الأستاذ سميح زريقات، المنتج الصديق، صاحب التاريخ من الصداقة. أستاذ علي، من حقي أن أتعلم في مدرستي أو داري، من حقي أن أتكلم وأعبر عن أفكاري. ما قيمة الوجود لو لم نكن نغني للشمس والورود وبهجة التمني. يا أطفال الدنيا اتحدوا، غنوا دوما للحرية تسطع من حلم البشرية. يا ليتني غيمة أعلو بساط الريح، نفسي أغنيها والله أمضي بلا تصريح. يا ليتني غيمة لأقول يا نفسي طيري إلى القدس واسقي سجين الدار والإخوة الأحرار. أنا صرت كبيرا يا ماما، سأل الطفل الحائر شادي، يا أستاذي يا أستاذي
1: أين بلادي،
0: أين بلادي. ما هذا الإحساس الجميل، ما هذه الموسيقى العذبة. كيف يستطيع الشاعر أن يكتب بلغة الطفل أستاذ علي؟ يعني أنت رجل، كيف تستطيع أن تمتلك الأدوات التي يتعامل معها الطفل، التي يحبها الطفل، التي ينجذب إليها؟ نعم، نعم. ويشعر بموسيقاها. هل هناك طفل ما يختبئ في داخلك؟
1: هذا بالطبع موجود، لكن في عناصر معينة للكتابة للطفل يجب على الكاتب الذي يحب أن يتوجه للأطفال أن يمتلك. أولا أن يكون متمكن من قاموس لغة الطفل، وأن يحدد الفئة العمرية التي يجب أن يكتب لها أو يتوجه لها. اثنين، يجب أن يكون عنده خبرة ودراية تربوية.
0: أكيد،
1: لأنه أي قصيدة بدك تكتبها للطفل بدها تكون فيها قيمة واتجاه، وأنت بدك تذهب لعالم الطفل بعقل الطفل ثم تعود به بعقل الكبير. يعني لا يجوز أن نصف مجرد كلمات
0: بدون رسالة
1: بسيطة
0: بدون قيمة،
1: بدون ما يكون فيها قيمة جميل. أو رسالة تربوية أو رسالة اجتماعية اللي نعلم فيها الطفل، إن نوعيه، إن حببه كمان في الشعر. كمان من عناصر الكتابة للطفل إنك تكون عندك أنت ثقافة تربوية نفسية، أن تكون يعني تعرف مراحل نمو الطفل
0: بالضبط، المرحلة العمرية
1: والحالة النفسية والفكرية لدى الطفل في كل فئة عمرية، وهاي تحتاج إلى ثقافة، اطلاع، ثم خبرة، ثم ممارسة
0: يعني
1: بالكتابة.
0: شاعر يا أستاذ سميح يقول أنا صرت كبيرا يا ماما، عن جد مش سهل أن تتقمص شخصية طفل. يعني كما يتقمص الشاعر أيضا شخصية امرأة مثلا،
2: صحيح.
0: يتقمص شخصية طفل. هذا ليس من تخصصاتي، ولكن هذه حالة إبداعية متقدمة.
2: صحيح، يعني أنا بقول شغلي، كان في منهم بيقول أنا بنزل للطفل، ولا نصعد للطفل كان.
0: الله.
2: اللي هو يعني فالناس يعني مش شرط إنه كل شيء أعمله بسيط جدا للطفل أقدم له إشي. كيف الطفل بيقرأ القرآن وبيقرأ المعاني العالية هاي، وكيف بيحفظ؟ أنا بدربه وبحفظه. يعني أنا أذكر بجزء يعني هيك وأنا صغير بسمع أنشود الأودجانا، بقول إذا خشيت أمتي أن تقول فقد هلكت وعراها الأفول. فبحكي لأخوي الكبير طب شو دخل الفول في الموضوع هذا؟ فبقول لي هاي كلمة أفول معناها كذا كذا، ظلت رسخت في ذهني. الطفل لازم يتعلم، لازم
0: يكون
2: هاي. أنا صرت كبير يا ماما، في حادثة صغيرة بدي أحكيها. يعني
1: تفضل.
2: صارت معنا في هذه الأنشود، أنتجناها للأستاذ علي البتيري لقناة المجد.
0: أول شيء لحنا أنا صرت كبيرا يا ماما، هذه هي صحيح؟
2: أيوة أظن كي ها أنا أكبر عاما عاما أكبر عاما
0: أكبر عاما
2: فكان في تكريم من قناة المجد للمؤسسات العاملة في الإنتاج. احنا كنا طبعا ماخذين جزء كبير من يعني إشارات البرامج والأخبار وكله بنظام البديل الصوتي فشغالين إضافة لمجموعة كبيرة من الأناشيد كان الأطفال أو الكبار. فعندما يعني وصلت لاستلام الدرع سلم علي الأستاذ فهد شمابري وهو كان رئيس مجلس الإدارة ممكن أو صاحب القناة
0: رئيس مجلس الإدارة نعم صحيح.
2: فسلم علي بيقول لي أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما كنت يعني صاحب قناة بحافظ بقول أنت كم أنشودة عملت للقناة للأطفال حتى بدو سأل أبو عبد الله كان حاضر يومها دكتور فريد فبقول له 50 أنشودة أنتج سميح قال لي الواحدة ب50
0: يا سلام
2: وحافظ حكاها بالنص أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما
1: على فكرة
0: تفضل سيدي
1: هاي الأغنية هي في ديوان صوت بلادي ولما قررت أني أصدر هذا الديوان انتقيت القصائد اللي للفئة العمرية من 4 إلى 8 سنوات وحتى فيها أغنية شو اسمه يعني عندي قلم
2: عندي دفتر
1: ومعي دفتر أرسم بيتا حلو المنظر وألونه بعد الرسم وعلى المدخل أكتب اسمي
0: يا سلام
1: ففيها كمان قصيدة يا ليتني غيمة في نفس الديوان فمعظم هاي القصائد اللي تحولت لأغاني هي موجودة في ديوان صوت بلادي. تصور القصيدة يا ليتني غيمة إلها مناسبة ومناسبة طريفة جدا
0: بساط الريح
2: أمضي بلا تصريح
1: كانت أول قصيدة كتبتها للأطفال
0: يا سلام
1: والذي دفعني إلى كتابتها طفل في الصف الثالث الابتدائي كنت أدرس في أبوظبي في مدرسة اسمها الفارابي ومعلم صف لصف ثالث ابتدائي كانت الحصة السادسة وكنت متعبا فقلت سأخرج الطلاب سأجلس على هذا الكرسي وأطلب من طلاب الصف أن يخرجوا واحدا واحدا ليقول كل واحد ماذا أحب أن أكون ولماذا اللي طلب يكون مهندس طبيب كذا محامي فوجئت بطالب اسمه فادي من القدس خرج وبكل اعتداد قال أنا أحب أن أكون غيمة
0: يا سلام
1: قلت له تعال يا فادي ضحك الطلاب من هذه الأمنية العجيبة الغريبة قلت تعال يا فادي لماذا تحب أن تكون غيمة فقال لي بحزن أنا أبي يعمل في شركة بترول أدنوك وأمي تعمل مذيعة في إذاعة أبوظبي وسمعت أبي البارحة يقول لأمي اليهود رفضوا تصريح الزيارة للقدس
0: يا سلام شو هالعبقرية
1: رفضوا تصريح الزيارة للقدس يا أستاذ فأنا نمت حزين وزعلان بديش أشوف دار جدي بالقدس ونمت حزين وزعلان حلمت بالليل يا أستاذ إني أنا راكب غيمة وقطعت جسر الملك حسين ونزلت على دار جدي وسلمت عليهم هذه القصيدة هذا الموقف
0: وحي جميل هذا
1: تلاميذ الصف كانوا يزيدوا عن 25 طالب بدون ما أطلب منهم حيوا هذا الطفل فادي صفقوا له عدت إلى البيت ما عرفت أهدى إلا تمني أكتب قصيدتي يا ليتني غيمة كتبت ثاني يوم كنت أنا مؤسس مكتبي كمان ومعطيني المدير أمين مكتبي غير التدريس ناديت فادي دربت عليها كنت مسؤول عن الإذاعة الصباحية وخليته يلقيها
0: يا سلام.
1: أمام المعلمين والطلاب قسما بالله إني أطلع على المعلمين وعلى مدير المدرسة إنه يمسح دمعة من عينيهم كنت عامل في الإذاعة المدرسية مسابقة كأس الإعلام المدرسي أصر المدير وهو من البحرين أنه صف فادي يأخذ كأس الإعلام المدرسي على قصيدة يا ليتني غيب.
0: لا هي عبقريتها عبقرية تخيلية عند هذا الطفل وعاطفية أيضا، وعبقرية من الذي التقط هذا المشهد فحوله إلى قصيدة.
1: تأثرت جدا من هذاك الموقف.
0: قصيدة دائمة يعني لا تكاد تخبو، يعني هذه القصيدة التاريخ أنا بعتبرها. فسلم الله هذا اللسان،
1: الله يسلمك،
0: وهذه العبقرية،
1: بارك الله فيك،
0: وأدام عليك الصحة أستاذ علي البتيري. يعني لغة الطفل لا تمنع أيضا أن تكون موجهة في النهاية باتجاه حب الوطن، باتجاه رسالة ما، قيمة ما.
1: على فكرة أنا ذكرني كلام الأخ سميح لما قال له مدير البرامج أو أنه صار يردد في أغنية أنا صرت كبيرا يا ماما. على فكرة أنه القصائد اللي كتبناها للأطفال أتفاجأ أنه بتذوقها الكبار
0: طبعا طبعا،
1: وبرددوا بعض مقاطع منها لدرجة أنه بتذكر أنه كنت في جريدة الرأي ومحمود الكايد أستاذ الصحافة ورئيس تحرير الرأي الله يرحمه نادى علي قال لي علي أنت ناشر في صفحة براعم الأطفال براعم الرأي قصائد للأطفال أنا حفظتها ذوقتها. بقول له يعني شو؟ قال في الصفحة السياسية وفي عمود اسمه ضوء بدي تنزل لي قصائد من هذا النوع. بقول له كيف؟ ما هي للأطفال. قال لي بتكتب عنوان إلها فوق للكبار وإن كانت للصغار.
0: يا سلام، هذا والله عبقرية
1: للكبار.
0: هذا شيء جميل.
1: ونشرت أكثر من 5 قصائد وحكايات شعرية تحت هذا العنوان للكبار وإن كانت للصغار.
0: ونحن بهذا السياق أيضا في تعاون صار في عالم العدالة، الصوت الجديد أنتجت هذه الأنشودة يا عالم العدالة، وأيضا اكتسبت حلة باهية وزاهية بهية وزاهية في الانتشار وفي التأثير حقيقة، لأنه إلها قصة أيضا. نريد أن نستمع الآن إلى عالم العدالة يا كريم ومهندسنا نوفان، ثم نعود للحديث والتعليق.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا. يعني سنعلق على هذه الأنشودة الجميلة، الأيقونة الجميلة، بعد هذا الفاصل الإعلاني الثاني، فكونوا بالقرب.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان الصلاة.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها للقرب من الدوريات الخارجية 06 534 3991.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد في حضرة الكلمة مع الأستاذ علي البتيري شاعرنا الكبير والأستاذ الصديق سميح زريقات. يا عالم العدالة والأمن والحرية، من يوصل رسالة للأسرة الدولية. هذه الأيقونة لها قصة، كلمات الأستاذ علي البتيري، ألحان أيمن رمضان، إنتاج الصوت الجديد،
1: أداء
0: وأداء ميس شلش.
2: ميس شلش
0: أستاذ سميح، بوصفك منتجا حدثنا عنها لطفا.
1: هذه الأنشودة أو القصيدة طلبناها لفيلم طفولتي والحجر، فيلم وثائقي عن الأطفال في فلسطين وما يتعرضون له. فكانت هذه الأنشودة يعني في سياق الفيلم، وثم اقترحنا بعد ما ما شاء الله طلعت يعني الكلام واللحن والتوزيع، وكانت ميس شلش نوجه لها كل التحية، كانت في بداياتها،
0: تحية لها. نعم.
1: فقررنا يعني أخذنا قرار أنه نشارك فيها بمهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، وشاركنا في هذه الأغنية وحازت على البرونزية في هذا المهرجان. وسبحان الله احنا يعني بكل مشاركاتنا في مهرجان القاهرة 3 مرات بالأغاني الأطفال، كانت واحدة للأستاذ علي البتيري، وواحدة للأستاذة نبيلة الخطيب، وواحدة للأستاذ مريم العموري، وكلها فازت، كلها فازت بفضل الله. هذه بخصوص عالم العدالة، وزي ما حكينا انه الحان ايمن واداء ميس وكلمات.
2: بس شو اكثر مقطع مؤثر فيها؟ انت شوف بتحذر ولا لا؟
0: الميكروفون عندك استاذ علي.
1: اللي هي بجوز في ساحه السلام،
2: دقوا علينا الباب بكعب بندقيه واعتقلوا الاحباب وصادروا الحريه في وضح النهار.
1: يا سلام.
0: يا سلام يا سلام،
1: هذه هي عالم العدالة.
0: يعني طيب سميح، يعني احنا في سياق حديثنا عن ميس شلش لنالا تحية، انت وميس شلش في بداياتها لعله كان لكم يعني كليب يعني او انشودة مشتركة في رثاء يعني مرثية شهيد، فحابين نسمع بصوتك، يعني ما سمعنا اي شيء حتى الان بصوتك. يا سميح
1: قلت لك نحب المشاهدين ولست منهم.
0: لا بل أنت منهم.
1: الله يكرمك. هذه الأنشودة كانت من كلمات حبيبنا الشاعر الخليل عابد، نوجه له كل التحية.
0: التحية نعم.
1: وكانت تتحدث عن حادثة عجيبة اللي هي أم نضال فرحات رحمها الله.
0: رحمها الله.
1: لما جهزت ابنها لعملية استشهادية.
0: رحمها الله.
1: ووسطه ويعني وصورت فيديو معه قبل ما يروح وكذا، فكانت تجسيد لهذه الحادثة من ألحاني وأدائي أنا وميس، كان دوتو هيك خفيف.
0: نستمع يا سيدي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. ودعتك يما ويا مصعب رحيلك، يا مهجة قلبي من قلبي.

0: زي وصفك وأحلى سبحان السواها نولها لمي يا ربي داخلك.
1: سمعت رصاصة
0: من صوت البارود من فرح

0: الله الله الله الله صح لسانك.
1: أول مرة أسمع
0: سميع. أنا أعرف صوته جميل. هو الملحن يفترض أن يكون صوته جميل أيضا إلى حد ما.
1: شو رأيك نعطيه جائزة؟
0: نعطيه. يلا سيدي أستاذ علي، أحب أن أستمع بصوتك إلى شيء تحبه وتختاره بنفسك.
1: سأختار قصيدة غنائية لم تلحن بعد.
0: خلص وصلت. وصلت للتلحين.
1: مرشحة للتلحين. بعنوان قلب عمان.
0: جميل.
1: كلنا سعي إليك، أعصب الجرح وقومي، قلب عمان عليك، فاسلمي يا قدس دومي. خبئي أقصاك في القلب ولا تبدي أساك، ساحة الأحرار دوما، جنة الدنيا تراك. ما غفلنا عنك يوما، شعبنا الحر فداك. ما لنا يا قدس من دونك عيش أو حياة، فمتى تجمعنا في باحة الأقصى؟
0: صلاة الله.
1: فمتى تجمعنا في باحة الأقصى؟ صلاة. عهدة الفاروق ما زالت بأيدينا أمانة، وصلاح الدين فينا يسرج اليوم حصانة، وشريف الثورة الكبرى دعانا للضريح. يا ربا عمان ضمي صخرة القدس الجريح. أين أحرار العروبة؟ أين إسلام الأباد؟ شهدانا يا فلسطين افتدوا طهر رباك. تذكر القدس وباب الواد أنا في هواك. قد تسابقنا إلى الموت فضمتنا يداك. نحن للعزة جند، نحن لن نحني الجباه، كل شبر من ثرى القدس دم العرب فداه. كل شبر من ثرى القدس دم العرب فداه. اروي يا نهر تكلم عن لقاء وعناق. منذ أن كنا صغارا كم وعينا من تلاقي. بين عمان وبين القدس عهد ومنى، بين عمان وبين القدس عهد ومنى، وإخاء عربي ما لنا عنه غنى. ليس للعرب جميعا سند غال سواه. ليس للعرب الله جميعا سند غالي سواه.
0: يعني طيب الله الأنفاس. بقي معنا دقيقة واحدة. أستاذ سميح، ماذا تحب أن تقول؟ ما هو القادم؟ ما هي المشاريع القادمة باختصار شديد؟
2: يعني الآن احنا في داخلين في يعني شغالين في مجال الإنتاج الوثائقيات، وثائقيات مختلف أنواع، الثقافية والفنية والموسيقية والتاريخية والسياسية فيعني هذا الخط صراحة فيه جميل وفيه شغل وفيه توثيق يعني كبير. فهذا الآن اللي احنا تقريبا يعني شغال عليه المؤسسة بشكل.
0: آخر سؤال، ما الذي لم تقله في الشعر وتود أن تقوله أستاذ علي؟
1: القصيدة التي يفكر في كتابتها غدا.
0: الله. جميل. يعني أنا يعني نحتاج إلى حلقتين على الأقل لاستكمال هذا الحديث الماتع حقيقة مع
1: بارك
0: أستاذنا الأستاذ الكبير أستاذ علي البتيري وصديقي العزيز الغالي سميح زرقات. ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تنطق

قبل من قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. وأنتم أيها الأعزة قبل أن نودعكم لا يفوتنا إلا أن نشكر نوفان سميرات أخونا المهندس العزيز وأخونا كريم صراوي أيضا ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش إلى أن نلتقيكم. لكم كل المنى والتحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 30 بعد 100. كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته. الحديث 1412. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. الحديث 1413. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. الحديث 1414. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. الحديث 1415. عن أنس رضي الله عنه يرفعه: إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. الحديث 1416. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. باب قصة يأجوج ومأجوج. الحديث 1417. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الحديث 1418 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا، ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: مدارس تزكية.
3: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا مستمعين ومشاهدين، أخواتنا الكريمات، من تتابعننا أيضا، سلام عليكم ورحمة الله والبركات. الآية التي في قلب سورة البقرة 143 بالمنتصف تماما من السورة التي تعداد آياتها 86 و100 آية، فهي في القلب تماما أمة وسطا، وجاي الآية في وسط سورة البقرة. وكذلك لو بدنا نتكلم بالتفصيل بدنا نوقف طويلا، لكن هنا التشبيه ليس بشيء آخر، إنما من باب تشبيه الشيء بنفسه، جعلا مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم، من باب تشبيه الشيء بنفسه لا بشيء آخر، لأنه ما فيش أمة أرقى منا وأعلى منا حتى نشبه بها. إذن يشبهنا مولانا بأنفسنا. وكذلك مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم أمة وسطا، ليس تشبيها بمن سبقونا من الأمم والأقوام، لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء. تكاليفنا من فضل الله كلها ميسورة سهلة، ما فيها مشقة إطلاقا، مثل ما أخذ على الأقوام السابقة عقابا لهم بتغليظ العقوبة وتغليظ العبادات، يعني محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لأن احنا لم نفعل ما فعلوا. أولئك قوم خرجوا على المنهج وتحدوا، فالله تعالى كان يعاقبهم، نحن لم نتعرض لمثل هذه. فبقت العبادات وسط من فضل الله تعالى، وكل ما في ديننا وسط، أمتنا جاية جغرافيا في قلب العالم من فضل الله، فهي الوسط في كل شيء، جغرافيا ومكانا وزمانا وتكاليف، منطبق علينا هذا الوصف، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن المتشنجون لا يصلحون أن يكونوا شهداء على الناس، الوسطيون المعتدلون المستقيمون على المنهج هم من يستحقون أن يكونوا الأمة الوسط التي تعلم الناس وتحمل الدعوة إلى الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني أنتم شهداء على الأمم والأقوام، والرسول شهيد عليكم صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هي كان توجهنا إلى الأقصى، إلى بيت المقدس، ليربطنا القرآن به، فنصبح نحن من حاز المسجدين الأقصى والمسجد الحرام. هذا مسجدنا، لا يمكن أن نزاحم فيه أو عليه من أي قوم من أي أمة. الله تعالى اختار لنا أن نتوجه في مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى الأقصى. فلما رجع، يعني المسلمون حرروا الكعبة المشرفة، رجعت القبلة إلى وضعها الأساسي، أن نصلي باتجاه أول بيت وضع للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن سرقته التقاليد وغلبته الإلف. احنا مش على الإلف، احنا ماشيين على منهج الله، وما يحملنا الله تعالى من عبادات وما يريد لنا من اختيارات، نطيع أمر الله عز وجل ولا نطيع القبلية والعشائرية والعادات، لا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. القرآن يقر أنها ليست مسألة سهلة، أن تخرج على تقاليد قومك وعاداتهم، وتعرف يعني كلما كبر القطيع يصبح الفرد تيار يحمله حملا. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، الحمد لله أن هدانا لهذا المنهج ورضينا بالله ربا، وما أراد لنا هذه القبلة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي عبادتكم، وإيمانكم بمعنى اليقين والعقيدة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أجمل ختام، الرؤوف شديد الرحمة والعطف على خلقه سبحانه، يعني هذا موجز، ولا هذه الآية تحتاج إلى كتاب يعلم الله. نلتقي مع الآية 44 بعد 100 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

حياة أف أم، فسحة الأمل. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. أكثر من 37 مليار دينار حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن خلف الرقم الكبير تفاصيل أكثر إثارة للجدل. نحو 2.8 مليار دينار في بند الجاري المدين أو ما يعرف شعبيا بكشف الراتب، فيما استحوذت التسهيلات الموجهة لشراء الأسهم والمركبات والسلع الاستهلاكية والقروض الشخصية على نحو 8.9 مليار دينار. في المقابل استحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالي التسهيلات بقرابة 88%، بينما جاء قطاع الإنشاءات ثانيا بنحو 8 مليار دينار. فماذا تقول هذه الأرقام عن الأردنيين والاقتصاد الأردني؟ وهل أصبح القرض بالنسبة إلى جزء من الأسر وسيلة لتغطية الاحتياجات اليومية وليس فقط لتمويل أصل أو مشروع؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. أرحب بالأكاديمي والخبير الاقتصادي دكتور قاسم الحموري. مرحبا بك دكتور قاسم. كيف
1: أهلا بكم السادة المتابعين الكرام،
0: حياك الله. كيف تقرأ ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى قرابة 37 مليار دينار وبنسبة 4.7% خلال عام؟ هل الرقم طبيعي بالنسبة إلى حجم الاقتصاد الأردني؟
1: يعني لا شك أنه طبيعي، لأنه الناس متأملين أنه يصير في تحسن معدلات النمو الاقتصادي والازدهار بالاقتصاد الوطني، بحيث أنه بقبلوا على طلب التسهيلات يعني لعمل مشاريع أو لشراء يعني بعض السلع. بس أنا أنوه لنقطة،
0: تفضل،
1: أنه التقرير عندكم يعني خلط بين الأشياء اللي استثمارية، زي أنه واحد بأخذ جاري مدين وواحد بيشتري أسهم وبعمل، يعني واحد بأخذ جاري مدين مشان يعمل له مشروع إنتاجي، وبين الناس اللي بأخذوا قروض مشان يشتري سيارة
0: أو يشتري. دكتور قاسم يعني نحن فصلناها ثم جمعنا بعد ذلك المجموع بشكل كامل.
1: شفت أنا يعني محطوط أنه بكل قطاع، بس يعني أنت السؤال طرحته عن الأسر. الأسرة الأردنية وموضوع القروض، دائما أنا برأيي أنه من أكثر من 15 سنة لما بدأ معدل النمو بعد الأزمة المالية العالمية، لما تراجع الاقتصاد الأردني، الأسر بالأردن صاروا يستعملوا مدخراتهم مشان يكفوا آخر الشهر، ولما نفذت هذه المدخرات باعوا إذا عندهم موجودات. لما انتهت الموجودات والمدخرات بدأت مرحلة القروض، فزادت القروض بشكل كبير.
0: تمام.
1: وصار معظم الأسر الأردنية مدينة، يعني بده يشتري بيت بده يموله عن طريق البنك، بده يشتري سيارة بمولها عن طريق البنك، بده يتجوز بمولها عن طريق البنك، يعني تكاليف الزواج. فهذا خلى معظم الأسر الأردنية تقع بالديون. حتى التعليم، وأنا يعني الآن وانت تحكي معاي بالمحاضرة أمام الطلبة، اللي أنا متأكد يعني قسم منهم أهلهم ماخذين قروض مشان يدفعوا لهم الرسوم الجامعية. فهذا بخلي يعني حجم القروض يزداد بشكل كبير على الأسر.
0: طيب دكتور قاسم،
1: يصل لمرحلة ما يقدروش يدفعوا. نعم.
0: إلى أي مدى يمكن أن يكون الاقتراض لشراء المركبات والسلع الاستهلاكية مؤشرا على أنه المواطن يؤجل استهلاكه من دخله الحالي إلى دخله المستقبلي؟
1: أنا بعتقد أنه بالأردن في تصرفات غير عقلانية عند الكثير من الناس. يعني بتلاقي دخله محدود وراتبه قليل وبروح مشتري السيارة بالدين باهظة، وكأنه صار ثقافة الدين موجودة والناس تستسهل موضوع الدين، وهذا بمنتهى الخطورة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه معظم الدين اللي بتأخذه الأسرة بروح لغايات استهلاكية وليس لغايات إنتاجية. يعني قليل ما بتشوف أسرة ماخذة قرض مشان تعمل مشروع صغير عندهم يعني بالبيت ويزيدوا يعني من دخلهم. معظمه تغيير الأثاث، يجوزوا واحد من الأولاد أو الزلمة يتجوز على مرة.
0: على ماذا يعني يدلل هذا الأمر دكتور؟
1: هذا بدل الصحيح على غياب ونقص الوعي الاقتصادي. أنا بقول إنه لازم في حملات توعية للأسرة بشكل يعني بالمدرسة بالجامعة بالمساجد، إنه نحكي عن العقلانية الاقتصادية، إنه لازم الواحد يعمل أولويات عنده، علش بده يأخذ القروض وعلش بده ينفق يعني أمواله. يعني كثير من الناس قاعد بدفع خدمة دين مرتفعة جدا، وإذا وقع بالدين لا يمكن يقدر يطلع منه. وكم شاهدنا ناس هربوا من البلد، وكم شاهدنا ناس بالسجن، كم شاهدنا الغارمات الأردنيات عندما أقنعوهن إنه يأخذن تمويل ويعمل يعني بعض المشاريع ووقعوا يعني مشاكل. لذلك أنا برأيي إنه التثقيف الاقتصادي، وهنا في جزء من المسؤولية على الأحزاب القائمة كجزء من مسؤوليتها المجتمعية إنها تثقف الأسر الأردنية في المجال الاقتصادي، كيف نوازن بين الدخل وحاجات الأسرة.
0: طيب اسمح لي أرحب أيضا بالدكتور عايش النوايس الخبير الاجتماعي. مرحبا بك دكتور عايش. احنا اليوم لما نتحدث من الناحية الاجتماعية، ماذا يعني انه يصل حجم التسهيلات الائتمانية بمجملها الى 37 مليار دينار خلال عام واحد؟ هل هناك من يسأل هل اصبح الاقتراض جزءا طبيعيا من نمط حياة الاسر الاردنية؟
2: واخي محمد كسلوك اجتماعي، يعني اذا لاحظنا احنا ما بين الموازنة ما بين القروض الشخصية اللي بلغت تقريبا 8 مليار و8 يعني قريب من 9، وما بين الجاري مدين اللي تقريبا ما يقارب 3 مليار، وبالتالي هذا أصبح جزء من السلوك الاجتماعي والفكر الاجتماعي كحل أسهل لتغطية متطلبات الحياة الاجتماعية. وهذا بدل الاجتماعية على إحنا بنعيش واقع يعني غير واقعنا اللي لازم نعيشه. يعني نصل فينا أنه إحنا يعني اجتماعيا نتدبر الأمور في ضوء النطاق الدخل اللي موجود عندنا.
0: يعني هذا السؤال دكتور عايش اليوم، إذا كانت القروض الشخصية والاستهلاكية ترتفع، هل يعني إنه الناس أصبحوا أكثر قدرة على الاقتراض أم أقل قدرة على تمويل احتياجاتهم؟
2: لا، هو أكثر قدرة على أنه يمول احتياجاته، لأنه هو وعلى أن ثقافة استهلاكية يعني هي في نفس الطرفين اللي موجودين عندك. الآن هو ينظر إلى هذه القروض الشخصية على أنها حاجة ملحة، ما بنظر لها على أنه كماليات، ينظر للسيارة على أنها من الأساسيات، انظر مثلا للقروض المتعلقة بالهواتف وإلى آخره الموجود عندك. وبالتالي أصبحت هنا تغير حتى مفهوم الأولويات ضمن السياق الاجتماعي، وبالتالي أصبح متاح بشكل كبير جدا، وبالذات يعني التسهيلات البنكية والمؤسسات بتقدم تسهيلات عالية جدا، لذلك شجعت على هذا النمط من السلوك الاجتماعي أو السلوك الاستهلاكي القريب يعني من من من من نمط السلبي وليس إيجابي.
0: طيب يعني اليوم اجتماعيا ما الذي يعني أن يعمل الشخص طوال الشهر ثم يجد أنه راتبه يكاد ينتهي قبل نهاية الشهر؟
2: شوف احنا الإشكالية عندنا يعني ما بدناش نحط الحق على الأسر كامل، لأنه ارتفاع معدل التضخم عالي جدا عندنا، وبالتالي ومتطلبات الحياة الطبيعية الموجودة عندك في ظل سلم رواتب يعني بالذات سواء في القطاعين أو العام أو الخاص. يعني احنا بنلاحظ من جزء القطاع العام جزء من سنوات عديدة 10 سنوات ما حصل مثلا زيادات وإلى آخره، وبالتالي هذا بنم عن انه ببحث انه هذا أول شيء بعطيك مؤشر على ارتفاع معدل الحياة الاقتصادية، ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي أصبحت هذه السلوكيات كسلوكيات بديلة لتغطية العجز في النفقات اللي موجودة عند الناس. والناس لا تلام، لأنه يعني احنا نتكلم اليوم عن متطلبات أساسية وحاجات أساسية ممكن الأسرة ضمن نطاق الدخل تعيش فيه. ممكن في ناس يعني القرض ممكن يكون بناحية إيجابية بيشتغلها ويستثمر بطريقة إجمالية وبالتالي بعود عليه الفائدة، لكن للأسف أغلب القروض هي تتجه للنمط الاستهلاكي وبالتالي مش نمط استثماري. في فارق ما بين الاثنين، لأنه الأول الثاني بيعطيك مردود، الأول خلاص يعني بذهب وبالتالي بيزيد الأعباء اللي موجودة عندك. لذلك احنا اليوم بنشاهد حجم الحجوزات مثلا على السيارات أو على الشقق قهوة أو إلى آخره، يعني العجز اللي موجود عند الناس لتغطية القروض ناتج عن ضعف الدخل وعن الطريقة اللي احنا بندير فيها سلوكنا الاجتماعي ضمن الحياة.
0: طيب دكتور قاسم، فيما يخص الغلاء، هل الحل الحقيقي اليوم للغلاء هو رفع الرواتب، أم أن رفع الأجور من دون زيادة الإنتاجية قد يؤدي إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار؟
1: رفع الرواتب دائما يؤدي إلى زيادة بالأسعار، يعني ما في شك. أفضل شيء هو زيادة الإنتاج حتى نزيد المعروض من السلع، بحيث أنه الأسعار ما ترتفع. وهاي هي المشكلة، أنك أنت تزيد معدلات النمو الاقتصادي، يعني أنت بحاجة لخلق فرص عمل من خلال جذب استثمارات جديدة. هذا الشيء بساعد على زيادة المعروض من السلع، وبمنع أنه الأسعار ترتفع ويزيد عندك معدل التضخم. بس برجع أنا بقول لك أنه عندنا مشكلة سلوكية اجتماعية، في أنه الناس صارت تستسهل الاقتراض، والناس يعني بتحاول تقلد بعضها البعض، أنه الكل بده يطلع رحلة لبرا، والكل بده يشتري سيارة جديدة، والكل بده يعمل، يعني ما حد بتصرف على قدر يعني استطاعته. زائد الأنماط الجديدة من الاقتراض والبطاقات البنكية المختلفة اللي بتمنحك القدرة على الشراء، هذا خلت الناس تستسهل الاقتراض. يعني لو كان زي زمان انه بدك تقترض من واحد وتتغلب، او تروح على البنك وتجيب كفلة والى غير ذلك، كان الاقتراض اقل. الان مع التسهيلات الكثيرة زادت يعني عملية الاقتراض، وهذا امر فيه سلبيات كثيرة جدا.
0: هنا نقطة مهمة اليوم، هل المطلوب تشديد شروط الاقتراض لحماية الاسر، ولا اليوم التشدد قد يحرم فئات واسعة من التمويل للمشروع؟
1: شوف، الاستهلاك أنا مع التشدد في الاقتراض للاستهلاك، يعني باستثناء التعليم، على أساس أنه التعليم لا يعتبر استهلاك بل استثمار، بغض النظر أنه الشباب فيش أمامهم فرص عمل، ويعني الأمل يعني قليل أمامهم، لكن بظل التعليم استثمار اجتماعي وثروة للوطن. كل ما علمنا أكثر كل ما زادت هذه الثروة، فأنا التمويل والاقتراض للتعليم معاه، لكن أنا مش مع للسيارة أو مع للرحلات أو للأثاث أو للزواج أو الأشياء اللي زي هيك، بل مع القروض الإنتاجية. القروض اللي للإنتاج تكون يعني البنوك تكون مسؤولة عن هذا الأمر، وتحرص على الغاية من الاقتراض، وليس المهم أنه العميل يكون عنده ملاءة مالية ويدفع فوائد.
0: طيب دكتور عايش، يعني في نقطة اليوم أو زاوية مهمة فيها الحديث عن موضوع الضغوط المالية المستمرة في داخل الأسر، هل اليوم لذلك نجد أنه نتيجة لهذه الضغوط اليوم مع كل هذه التسهيلات بعض الأسر تتجه نحو يعني امتلاك سيارة، تغيير سيارة، شراء سلع مرتبطة أحيانا بما تخص الكماليات؟
2: مثل ما تكلم الدكتور غازي، أنا بتفق معه تماما، لأنه هاي ثقافة
0: دكتور قاسم. نعم.
2: اليوم يعني هو تركيزنا إحنا كمجتمع، إحنا بنلاحظ يعني أنت بجزء، يعني أنا أسرة ممكن سيارة واحدة كبت الأسرة، إحنا بنلاحظ اثنين وثلاثة، وأغلبه إما من مؤسسات بنكية لأنه سهولة في الاقتراض، وبالتالي النمط استهلاكي عالي جدا للناس اللي موجود. لذلك اليوم هو ما بيبحث عن الجانب اللي بتعلق بالجانب الإنتاجي بقدر ما بيبحث عن الجانب الاستهلاكي اللي موجود فيه. يعني أنا واحد بروح بقترض مثلا عشان يشتري تلفون ايفون 17 او اللي موجود عندك، وبوخذه مثلا في 1600 دينار، انا ما بعرف شو الحاجه اللي الاجتماعيه او الحاجه الحياتيه انه لو استخدم تلفون ب 100 دينار او 80 دينار، وهذا يتجدد سنويا، يعني السنه اللي بعديها ببيع هذا التلفون مجدد مثلا على سبيل المثال. وبالتالي شوف يعني النمط الاستهلاكي الموجود هنا، وفي النهايه تقع الاسره في كارثه، يحجز على السياره، يحجز على الشقه، ويحجز على الراتب. وبنشوف احنا قديش عندنا اليوم إعلانات في المحاكم وفي مزادات علنية على المئات بل آلاف الشقق السيارات اللي موجودة عندك نتيجة العجز، لأنه يعني ما في دخل يغطي. لو كان هذا الاقتراض لغايات إنتاجية مثل ما تفضل الدكتور، يعني كان ممكن في شيء يغطي شيء، وبالتالي طيب. القرض خلال سنتين أو ثلاث
0: في علم الاجتماع دكتور عايش اليوم، في علم الاجتماع إيش التسمية الصحيحة لهذه الحالات؟
2: هنا هذه الثقافة الاستهلاكية السلبية، سلوك سلبي استهلاكي، يعني هاي ثقافة استهلاكية سلبية. يعني لا يمكن يعني وبأي حالة من الأحوال يعني تسميها أكثر من هيك ثقافة استهلاكية سلبية.
0: أيضا السؤال اللي بعديه، لماذا يعني زرعت فينا إن صح التعبير هذه الثقافة؟
2: لأنه إحنا بنميل اليوم، إحنا ما بتعايش أنا ضمن واقعي، بتعايش ضمن الواقع الاجتماعي اللي أنا فيه اللي بعيش فيه. إحنا الناس اليوم تقارن وتقلد. اليوم يعني أنت تنظر إلى فلان معه سيارة فلانية، معه تليفون فلاني، معه شقة فلانية، ما بتنظر لا إمكاناتك ولا قدراتك ولا حاجاتك واهتماماتك أنت وابنائك اللي موجودين. أنت مرابط الآن الإشكالية إنه إحنا بنقارن أنفسنا بالآخرين، وكل أسرة اليوم وكل نطاق اجتماعي بيختلف على النطاق الآخر. يعني واحد عنده أرض ممكن يبيع ويشتري سيارة، واحد ثاني أنا ما عندي أرض بروح بقترض سيارة أو سيارتي، يعني ابني بدرس في جامعة، هل من المعقول إنه أنا يعني بدرس في جامعة خاصة وبروح كمان بالدين وبروح بشتري له كمان سيارة وتليفون آيفون والأخير؟ يعني هذه سلوكيات، هذه الثقافة السلبية اللي ربينا عليها واللي شجعتنا عليها المؤسسات الإقراضية، البنوك بتقدم لك تسهيلات يعني بطريقة مذهلة جدا حتى تشرعن لك هذه العملية وتقع فيها. وبالتالي احنا شفنا 8 مليار 9 مليار او ما يقال 9 مليار قروض شخصية، 3 مليار جاري مدين كشف على الراتب اللي موجود عندك. وبالتالي هذا صار او اصبح اليوم سلوك ضمن سياقه الاجتماعي، يعني ما حتى لو بدنا نعالجه بدنا سنوات حتى نقدر نعالج هذا السلوك السلبي.
0: طيب دكتور قاسم، لما ننظر الى دخل الأسرة في الأردن ونقارن بكلفة السكن والغذاء والنقل والتعليم والصحة وغيرها، هل الراتب ما زال يؤدي الوظيفة الأساسية في تأمين مستوى معيشي مقبول؟
1: بالتأكيد لا، يعني لذلك يعني الأسر اللي بتقع يعني تحت خط الفقر يعني في تزايد مستمر. وأنا يعني بجوز يعني بعد إذن الدكتور إني أحكي بأمور المجتمع والوضع الأسر. أنا بعتقد إنه 70 الله يحفظك 70% من الأسر الأردنية فقيرة، 15% منهم يا الله يجوا طبقة وسطى، 10% من الأسر فقط يعني أغنياء، و5% بسميهم المتأرجحة اللي بيطلعوا بينزلوا. لذلك إنه الأنماط السلوكية والأنماط الاستهلاكية السلبية أدت إلى زيادة الأسر اللي واقعة يعني تحت خط الفقر، إنه في جزء من الفقر سببه الأوضاع الاقتصادية بالبلد وبالمنطقة، وفي جزء من الفقر سببه سلوكي، إنه أداء الأسر أدى فيهم إلى فقر وإلى مزيد من الفقر. كلفة السكن عندنا وكلفة النقل مرتفعة جدا لا تتناسب مع الرواتب القليلة الموجودة. إذا الحكومة بتفكر إنه تخفف على المواطنين، تبدأ بموضوع النقل والطاقة على الأقل، إنه تخفف كلفة النقل العام، تعمل نقل عام يعني بكلفة قليلة من خلال بطاقة بيستعملها المواطن طول الشهر برسم معين قليل بتنقل فيها، والطاقة اللي بتأخذ جزء كبير من موازنة الفرد وموازنة الأسرة. هذا الشيء بخفف من الآثار السلبية لارتفاع كلف المعيشة، لعدم وجود زيادة بالرواتب، وبخلي الإقبال على التعليم وعلى التدريب واكتساب المهارات أسهل على الأسرة. هذه وجهة نظر.
0: نعم، شكرا لك الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، شكرا موصول أيضا لك الخبير الاجتماعي الدكتور عايش النوايس، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع، بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله، وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها، ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لإذاعة حياة، حيث الحياة بإذن الله حياة كريمة، حياة فضلة، حياة سامية، حياة الكلمة الطيبة، حياة صناعة المعروف، حياة جبر الخواطر، حياة نشر الوعي. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من جنوده، استخلفهم استخدمهم في أرضه بين خلقه، نفع الله بهم. فالخلق عيال الله، أقربهم إلى الله، أنفعهم لعياله. وأعظم ما تقوم به من عمل سرور تدخله على قلب مؤمن. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياك كالغيث أينما حل نفع، وأن نكون أصحاب الكلمات الطيبة المؤثرة التي في أصلها بنيت خالصة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللهم اجعل أمرنا، حياتنا، نسكنا، محيانا، مماتنا، كله لوجهك الكريم، اللهم آمين. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا، أسوتنا، قدوتنا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، هناك خلق إسلامي طيب، وهناك وصية نبوية رائعة، وهناك مسار قرآني جميل تم ربط الثلاثة مع بعض حتى تكون طريق ممهدة، مضاءة، جميلة، يرتاح المرء إن سلكها. وهذه الطريق عنوانها إكرام الضيف. أيها الأحبة، اليوم أصبحنا نتثاقل من الضيوف، وما بحب يدخل بيتي ضيف ويجي جاني ضيف خذوا على المطعم عشان ما أغلب أهل بيتي. ولا يعلم المرء والله إن دخل الضيف بيته حلت البركة ونزلت الرحمة واستقرت السكينة وجاء الخير، كل الخير من رب الخير، من رب كريم. أيها الأحبة في الله، في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال أصحابه: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: أن يكرمه يوم وليلة، يعني أن كما نقولها بلغتنا العامية يبالغ في إكرامه، يبالغ في إكرامه. قال صلى الله عليه وسلم: والضيافة ثلاثة أيام، وللضيف حق ثلاث أيام، ما نسأله ليه جاي، شو فيه كذا، لكن دير بالنا عليه. لكن أول يوم بدك تبدع، يعني تجيب له كنافة، تجيب له كيكة، تجيب له هريسة، تجيب له كذا. وإذا في لحمة بحب اللحمة، عارف شو بحب نقدم له، بحب المقلوبة نعمل له، بحب المنسف نساوي له. أول يوم بدع بإكرامه. ثلاث أيام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها منها الموجود في البيت. شو بنفطر بتفطر زينة، شو بنتغدى بتتغدى زينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب من الضيف: ولا يحل له فوق ثلاث حتى لا يحرجه، وفي رواية لا يؤثمه، اللي هو لصاحب البيت. يعني لا يجوز للضيف أن يمكث فوق ثلاث إن علم أنه صاحب البيت مش قادر يكرمه، ما عنده طاقة يقدم له. في بقى يعني خلينا نكون واقعيين، احيانا لظروف اقتصاديه معينه اذا اجاك ضيف بتروح بصدق وبكل امانه بتروح بتتداين عشان تكرمه، عشان تذبح له. اليوم الذبيحه، اذا تكلمت بذبيحه انا وخروف 250 300 دينار مع طبخ ومع كذا، بتطلع العزيعه يعني بتطلع كامله، بتدخل اذا بدك تكرم كامل بدك 400 500 دينار. فهذا لضيف أو لعائلة أسرة قدمت يعني معه، لكن أنت بدك تذبح، بدك تعزم كم جار، كم أخ إلك، كم صديق معه، بدك تطعمي أهل بيتك. بتعرفوا أنتوا أحيانا أهل البادية يحبون الكرم، بل من صفاتهم الكرم. وكان دائما كل أهل بيت في البادية يفرع عندما يقدم الضيف. ليه؟ لأنه بوك اللحم معه، بيشاركوا الأكل. لأنه البدوي أو ابن البادية الكريم الطيب تجده يعني يختار أفضل ما عنده من الحلال، بروح بنقي وين اللحم تمام، بأخذ جدي أحيان، ما بأخذ لحم، بقول لك بدي جدي لحمه أكثر. أحيان إذا الطعم بدنا نروح على الطعم بنروح على الخروف، تمام، فبذبحه وبكرم وبقطع له وبفت له بيده وبحط له الراس بالنص، ترى لا تقرب على الراس، المدام محمي في حواليه قطع لحم اوعك تنط عليه فجأة، لما يفتح طريق عندك صحتين ابدأ بلسان واللحم. في ناس بوك العيون تبارك الله ما بخلوا شيء بالراس، في ناس متخصص بفتح الراس بقول لك أنا بدصل للمخ، بده يزيد ذكاء عنده ويزيد الفطنة عنده، فبقول لك بدي أضيف مخ الخروف لمخي عشان يصير كذا. واليوم تنباع نخاعات الحمد لله، يعني بحط عليها كمون وبعض الليمون وشغلات هيك، يمامون بكسكرو تفتحت من نفسه، أنا والله ما بحبه كثير. يمكن أكلته مرة بحياتي، صعب شوي لكن يعني زاكي. لكن لما كان يفتحونا أي واحد صغار هيك وعلى أصبع يقول لك افتح ثمك وحطه بثمامنا تجي عشر على السدر، فكان يعني له طعم جميل. صحتين وعافية على كل حال، وأسأل الله أن يطعمنا وإياكم من خيره ومن فضله ومن كرمه، وأن يعطينا جميعا ليرضينا. أيها الأحبة، الضيف اليوم هذا ضيف الرحمن والله العظيم. الضيف اليوم معلق معه السكينة والرحمة والحب والبركة والرزق. والله إذا جاك ضيف وأكرمت لله لله، وسع الله لك في رزقك، بارك الله لك في بيتك، وأزال الله المرض، خرج المرض وخرجت الذنوب. في حديث ضعيفة كثيرة، أنا لا أحب أن أتطرق للحديث الضعيف لأنه الحديث الصحيح يكفيني، يكفيني حجة وبيانا. خلص، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليحسن لضيفه، فليكرم جاره، فليحسن لجاره. لكن بالضيف اليوم، الضيف في لغتنا العامية نقول الضيف ضيف الرحمن، هذا ضيف عطاء من الله، هاي نعمة من ربنا. اللي فكر فيها بهذا المعنى بتغير حياته. إذا إجا الضيف وقعد عندي وأكل عندي، الله راح يبارك لي، والله راح ييسر أموري، والله راح يشافيني من مرضي، والله راح يزيد بالرزقي. بيصير كل الناس تحب أن يكرم بعضها بعض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أكرم الناس، بل روية والحديث الصحيح يمكن مر على كثير منا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاءه ضيف وسمي الضيف، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأل صلى الله عليه وسلم بيوتاته. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله وكيف كان مخزون بيوته. سأل: في عندي ضيف بدنا نكرمه نطعمه. فكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا يقولنا: والله ما عندنا إلا الماء. في تلك اللحظة، هلا بعديها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تمر، جاءوا طعام لأنه جيرانه كانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة من الأنصار كان إذا طبخ يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في تلك اللحظة اللي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبيوتاته لزوجاته يسأل إنه في عندي ضيف وحاب أكرمه هل من شيء، فكانت الإجابة: ما عندنا إلا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله جلوس، قال: من يكرم ضيفي؟ عنده ضيف. فقام أبو طلحة الأنصاري وقال: أنا يا رسول الله فرحان أنه هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بدي أكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، يعني مش أي واحد، هذا ضيف خاص على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حاب يكرم هذا الضيف. فأخذه وذهب به للبيت، راح فجأة لا استشارها ولا قالها جهزي ولا حطي ولا أطبخي، عارف ظروفه وعارفين أحوالهم. والمدينة كانت تمر حقيقة بظروف صعبة من قحط وقلة الماء إلى آخره. المهم، ف أبو طلحة أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته وقال لأم طلحة: هذا ضيف رسول الله أكرمي. قالت له: والله ما عندي إلا عشر الصغار، عشر صبيان، ما في غيره. قال: فإن جاعوا وصاحوا فنوميهم. إذا قالوا كبنا نتعشى، اعمل طوارئ بأي طريقة مشان الله نوميهم، بدنا نطعم الضيف. هذا مش أي ضيف، هذا ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المرأة فعلا جزاها الله خير، إن أمر أطاعته وإن نظر أسرته، على طول أخذت الأوردر بأمر عسكري وذهبت رضي الله عنها وعن أبي طلحة ونومت الصغار. ثم قال لها: أنت خلي السراج شغال، لكن لما نيجي من بدنا نوكل أطفي السراج، خفتي خلي كأنه ما في ضوء، لكن إذا شاف الضيف يشوف إنه بنوكل حطي إيدك بالصحن لكن لا توكلي، وأنا راح أحط إيدي بالصحن وما أكل. بالفعل وضعت طعام صغارها أطفالها الله يجزيها الخير لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوهموه أنهم يأكلون معه من نفس الصحفة، من نفس السدر، من نفس الصحن، أوهموه أنهم يأكلون معه. ثم بعدما شبع الضيف ونام في اليوم التالي، أبو طلحة أخذ الضيف ورجع به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يستقبل أبو طلحة ببسمة ويقول: والله لقد ضحك ربنا من صنيعكما الليلة البارحة. تخيل تخيل، يعني الكلام، ربنا شافك واطلع ونظر وهو أعلم ولا يعلم الغيب إلا الله، نظر إليك ونقل المشهد، يعني كأن كأن الملائكة كلها ترصد، لأن الله يعني عجب لهذا الصنيع. في رواية عجب الله لصنيعكما، وفي رواية ضحك الله لصنيعكما بضيفكما ليلة البارحة. فسأله النبي والله أخبره، والنبي علم بعلم الله، قال ما قال فعلت كذا وكذا، فقص حديثا صحيحا صريحا لإكرام الضيف. ونزل في أبي طلحة وأم طلحة قرآن يتلى ليوم القيامة، والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني واحد لو كان محتاج بيعطي أخوه محبة في الله ولله. فأكرم أبو طلحة وأم طلحة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله هذا البيت، بل وجعل الحديث يتلى ليوم القيامة مباركة ورحمة في أن أبا طلحة صنع بضيفه كذا. ويكفينا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فرح لمعاملة ضيفه وفرح لإكرام ضيفه، والله ضحك بل وعجب ربنا تبارك وتعالى عجبا يليق بجلاله وضحكا يليق بجلاله دون تأويل ولا تعطيل ولا كذا جل في علاه. ضحك ربنا من صنيع هذا الإنسان، إنه قاعد هو مرته وأوهموه، عملوا تمثيلية نحن بنوكل معك وهم لا يأكلون، والضيف يأكل وماخذ راحته وشبع وحط راسه وقيل ونام، والصبح قاموا وراحوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقاه أو استقبله بوجه بشوش وضحوك، وقال له الحديث الذي سردنا والذي كان مفتاحه حقيقة يتمنى كل امرئ منا أن يحصل له ما حصل لأبي طلحة. ضحك الله من صنيعكما. تخيل اليوم لما تجيب ضيف وتقول للمدام لأم العيال الله يرضى عليها، بالله عليكي أنا بدي أطعميه بنفس، ترى النفس لها دور كبير والله. يعني أحيانا تأكل عند فلان من الناس يا أخوان، والله العظيم والله بتأكل المنسف بتظلك 5 سنوات ما أنت قادر تنسى، مع أنك أكلت 100 منسف بعده، لكن يا ترى ليش هذا المنسف أنا مش قادر أنساه؟ ليش مش طعمه مش قادر يروح من لساني؟ مع أني أنا أكلت وصلوا سنوات، لكن إن ذكر فلان بتذكر المنسف الزاكي، المقلوبة الزاكي، الكبس الزاكي، البامية الزاكي، قلاية البندورة. أشهد الله أني قبل يمكن 25 سنة أكلت قلاية بندورة مخيم الحسين عند صديق لي شرواك وطيب، ولا زال يعني طيب وخير، والله لليوم مش قادر أنساها. حتى يمكن قبل 5 سنوات قلنا له عملنا ما عرف يعمل زيها، قلنا له نفس يعني هاي شكلها بدون نفس القلاية الثانية، القلاية الأولى بنفسها. لما يكون المعزب صاحب البيت الطيب بيطعميك بنفس وبيقدم لك بنفس ومبسوط بجيتك، أي والله لأكل كله أقول لك كاس الشاي بالنعنع بتحسها بامكن سبايس لاتيه أقسم بالله، أو تحسها كابتشينو إكسترا دراي ومحطوط عليها إكسترا شوت، قد ما هي زاكي قد ما هي بتجنن. بيجيب لك هيطالية ليال لبنان بتحس شو الكاروت كيك والشوكولاتة طيرنا يا بتحس سينابن رول. ففي ناس سبحان الله نفسيته طيب، في ناس توكل عنده لا والله ما بتحب ترجع. أذكر والله يعني هذا مشاهد بسنوات مرت، لكن لا تنسى صديق إن ظل يشد علينا يشد علينا تغدوا عندي تغدوا عندي، لمينا حانا يوم جمعة وأكله زاكي وطيب، ونشهد الله إنه دائما أكله زاكي ونحب نوكل عنده، لكن نلتقي بالسنة مرة، كل 6 شهور مرة، هو بيجينا احنا بنيجي. فباليوم هذا عزم علينا واحنا عارفين اكله زاكي، قلنا خلص يوم الجمعة بنعطي راحة للنساء، اجيبوا لكم وجبة سريعة لها الصغار يعني اطلعوا طشوا الى اخره، بدنا اليوم خلص بدنا نتغدى عندك. بالفعل صلينا الجمعة ورحنا جوعانين مش مفطرين، هذيك الليلة يمكن انا ما تعشيت والله اعلم ما ادري يعني الرواية، لكن رحت ببطن خاون على عروشه، أنا مش مصدق أشوف السدر أنقض عليه، أشوف أحلى هبرة هيك أقول اعطوني، والشباب دائما بيكرموني الله يكرمه ويرضى عليهم، لكني والله يعني يعلمون أنه أنا قطعة واحدة وأحيانا ما بكملها إلا إذا كنت واقع بميل، لكن ما بروح على جهة جاري ولا بخطف من الأمامي. كل مما يليك بيمينك مما يليك، لا بعمل خنادق وزحلق للحم العنجاري ولا بسحب من تحت ولا بقول له شايف العصفور وبلطش أبدا، هاي الأمور ما بحبها. يمكن وإحنا صغار مع إخواننا ببيتنا نسوي. المهم فجوعانين والمنسف مبين يعني، فوصل انحط، من لما شفت الشراب أنا تكهربت، صابني شيء، هاي اللعبة صنم هاي اللي بتخليك ولا حركة وكذا، لما شفت الشراب يعلوه الدهن ومش مصفى قلنا أكلنا هوا في مشكلة. وفعلا والله أصبت ما قلت أنا أو نظرتي كانت في مكانها، مسكت اللحمة، أشهد الله العظيم إني ما قدرت أسحب القطعة، بدي أكل يا إخوان اللحمة قدامي، زلم متكلف جزا الله خير تعبان، بس شكل المرأة منكد يا ذيك اليوم، والله قالت له لا أستد فيك وبصحابك، قابلني إذا أكلت قطعة لحمة واحدة وبح. المهم طلعنا كان ما في مقاطعة على أقرب فرع لماك وأكدنا أن قطعة وظلينا مروحين، يعني عشان أبشركم تغدينا. فبدك تعزم، اعزم نفس. طب انت شايف هو نفسه يا حرام حاول يقطع، ترى اعذروني انا استعجلت، يعني صار احنا عذرينه طبعا لانه مجربينه، رجل فاضل طيب اكله طيب. طيب يلا فاصل ونرجع بكملكم شو صار فينا، الله المستعان. فاصل ونعود ونواصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مجددا عبر أثير حياة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بكم جميعا وأن يرزقني وإياكم خيري الدنيا والآخرة. هذا ونصلي ونسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة بركة وطلبا للفرج. أيها الأحبة في الله، رضي الله عنكم، كنت أتكلم أنه نفس المعزب، نفس صاحب البيت، لما تكون طيبة بكون الأكل له طعم مختلف، حتى والله لو كان بسيط، لو كان زعتر، لو كذا. وذكرت لكم يوما أن صديق لي ألح وهو طيب وأكله طيب والله، لكن هذه المرة يعني، وبعدها سألته أنا بفترة، طبعا اعتذر، وجهه تغير، وسامحوني وبالله عليك وتصبر وأساوي الأكل مرة ثانية، قلنا له لا وتوكل على الله ولعله في مشكلة بالغاز، يعني قاعد احنا نخفف عنه لأنه هو شعر بإحراج كبير. فتواصل معي ليلى ليخبرني أنه كان في مشكلة بينه وبين أم العيال، ولعلها يعني انتقمت منه فينا احنا. طب احنا شو ذنبنا الله يسامحك، يعني جايين نتغدى وتركنا بيوتنا وتركنا، لكن قدر الله ما شاء فعل. وأذكر أيها الأحبة يوم الأيام أنه كان معي والدتي، كنا بالحج ب 2008، الله يحفظها وطول بعمرها وشافيها وخلي لكم امهاتكم جميعا وابهاتكم. كان معي الوالده وروحنا من مكه للاردن، خلاص بسيارتي كنت، فكان معي كمان صديق لي، فمينا على المدينه ندخل الشرطه السعوديه جزاهم الله كل خير واهل الجزيره جزاهم الله كل خير، فقالوا ممنوع تدخل المدينه، انت حاج على ديارك على بلدك. قلنا يعني أمي حابة تصلي المغرب والعشاء بالحرم النبوي، فأنا والله يعني حاولت، فقلت يا أمي سامحيني والله شايفة ما في مجال، وصراحة يعني عنا الله يرضى عليهم رجال الأمن يعني بتأخذ بتعطي معه، بعض الناس صعب التفاهم معه، فقلنا حج عليهم ضغط كبير، خلص يا ولد روح. مشيت شوي وقفت على اليمين، الوالد شوفي، قلت يوم ما بدي أجرب، حكيت مع صديق إلي بعرف والده بيشتغل في المدينة المنورة بشركة ابن لادن هاي المقاولات والإنشاءات، اتصلت فيه، شاب رائع جدا، مهندس صديق حبيب الله يجزيه الخير لليوم. فقلت له يا حبيبي هيك كيك ومع الوالد، قال لي خليك وين أنت، قلت له بمكان كذا، قال لي تمام عرفت المكان، قال لي خليك مكانك واصبر علي دقيقتين برجع لك. التليفون بالفعل حكيت معه، اتصل بوالده، ما وعيت ولا أبوه بحكي معي، السلام عليكم السلام أنا فلان، قلت له حياك الله عمي كيف الحال كيف الصحة، قلت له والله معي والدتي وحابين نصلي إذا في مجال المغرب والعشاء يعني ونكمل نروح للأردن لمعان. قال لي تبشر خليك بمكانك، الآن بجيك بسيارة بس إذا زمرت لك ما رح أنزل لك، خليك وراي. بالفعل جاء الرجل، مشينا وراه، دخلنا المدينة المنورة، أخذنا على بيته، ودانا على الحرم عشان نكسب المغرب والعشاء، العشاء بعد العشاء روحنا على البيت، زوجته الله يجزيها الخير بالليل طبخت وساوت، سوت لنا أوزي دجاج. أمي لليوم، شوف الكلام قبل يمكن 18 سنة، لليوم والله والدتي بتقول ولا يمكن أنسى طعم الأكل الزاكي اللي أكلته بالمدينة المنورة عند أخونا المهندس من فلسطين الطيبة الغالية الله يحفظه ويحفظ أهلها. أخونا الكريم هذا الله يجزي الخير أكرمنا بعشاء ماشي كان جاج، لكن والله لا تسألني عن حلاوة الأكل، عن زكاوة الأكل، عن جمال الأكل. فلما أنت تكون عازم بنفس ترى وتجيب ناس بتحبهم، ثق تماما حتى أكلك زاكي. أحيانا ممكن واحد يجي يتغدى عندك ويقول لك، يقول لك والله المنسف اللي عندك زاكي. يا أخي من وين بتجيبه؟ بتعطي اسم المطعم، اسم الطباخ، بروح بطلب بقولك يا أخي والله ما كان زي اللي طلبته من عندك. أنا بتقول له والله أنا هذا، أنا برفع التليفون وبقول له بعث لي سدرين ثلاثة أربعة عشرة اللي الله بيسره حسب الضيوف اللي عندي. ففي ناس بقول لك والله ما طلع زيه، وحكيت له أنا قلت له بدي زي اللي بتودي للبزايع، قال له والله نفسه. فأحيانا أنا بتكلم إنه إحنا لما نعزم ناس نعزمهم بحب، أكون حاب أعزمك أنا، لكن إذا أنا فكرت أنه أنا متكلف وقديش راح أدفع ومش مصدق وأنت ثقيل على قلبي، هذا الكلام لا يصح ولا ينبغي أن يكون. أيها الأحبة، أبدأ أذكركم بشيء، أذكركم أنه نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكرم وأنه أكرم الناس ذكر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم لما جاءته الملائكة على صورة بشر، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، لما جاءوا ودخلوا علي البيت كانوا ناويين يروحوا لسيدنا لوط عليه الصلاة والسلام لفعلة قومه الفاحشة والسوء إلى آخره، فنزلوا به على طول. سيدنا إبراهيم قعدهم أكرمهم، فراغ إلى أهله ورجع على طول بعجل سمين
فقربوا إليهم فقال ألا تأكلون. على طول جاب الأكل وقربوا إلهم، قربوا للضيف. أحيانا بيكون عندك ضيف كبير بالسن، ضيف يعني مقدر، فأنت بتقرب الطاولة لعنده، ما بتخليه يقوم للأكل، بينما الشباب وجيلك وأصدقائك عادي بتحط هالطاولات بالنص بتقولهم تفضلوا تعالوا. لكن لما يكون رجل كبير أو مريض أو كذا كمان أنت بتكرمه أكثر. لكن لما يكون قاعدين على الأرض إحنا، فمنيجي لما نحط البساط ما بنحطه بعيد، يعني إذا كان في ناس طيبين وبتحبهم بتقرب البساط. فقربه إليهم، قرب الطعام، وهي زيادة في الكرم، زيادة في الحب حقيقة من سيدنا إبراهيم للضيوف. ولم يكن يعلم أنهم ملائكة، وجاء بعجل سمين، وفي آية بعجل حنيذ. واليوم الحنيذ للأمانة أزكى أكل بتوكله باللحم الحنيذ. واسألوا أهل مكة عن الحنيذ المبدعين، طبعا طباخ يمني ولا يعلو على الأكل اليمني الزاكي. تحية لأهل اليمن، يعني رجال وأطياب وكرماء، ما شاء الله كل شيء حلو فيهم أهل اليمن. فبتذكر بالحج هذا إلي صديق الله يزيل خير وبارك فيه، أخ حبيب من غزة الطيبة، من كبار تجار مكة، علم إنه هون. وطبعا في صديق إلي حبيب غالي على قلبي هون، شكله وزله إنه البزايعة في مكة المكرمة. فراح الزلم على طول اتصل، أنتوا بأي فندق؟ قلت له كذا وممنوع وشرطة وما بتقدر تيجي وما بتقدر تقرب، لأني عارف أنا. فما الرجل السدر بده 4 كيلو، والله يزيل خير ويخلف عليه ويوسع عليه. والله حنيذ هاي ثاني مرة باكله عنده، انسوا أكلنا كثير برا، لكن عند أصدقائي كمان في مكة. لكن هذا الرجل سبحان الله ما تدري، هي نفس هي كذا، والخروف صغير يعني يكاد يطير الخروف عن السدر تبارك الله. لحم يعني يقوله 12-13 كيلو، والله ما وصل 13 ولا 12 يمكن، لكن سبحان الله اللحم زاكي والحنيذ. فلما سيدنا إبراهيم جاء بعجل حنيذ، أيضا عجل يعني معمول بنفس ومشوي بأجمل طريقة، لا يذهب لون اللحم ولا يذهب طعمه، يبقى طعم الأصل فيه، فقدمه لقربه إليهم فقال ألا تأكلون. فعلم بعد ذلك أنهم ملائكة، وأنهم ما جاءوا للطعام والأكل، إنما جاءوا ليضعوه بعلم لوط عليه السلام. فنلاحظ أنه حتى الأنبياء كانوا من أكرم الناس ومن أحسن الناس استقبالا لضيوفهم، وكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، كان يزور الناس وكان يزورونه، وكان يكرم الناس وكان يكرمونه عليه الصلاة والسلام. وهي اليوم من عاداتنا الجميلة، لكن حقيقة أتكلم أنا وبكل حب، في بيئة المدينة شبه معدومة، يعني إلا إذا كان في مصلحة أو بيننا شغل أو بيننا كذا، تعال تغدى عندي، تعال تعشى، لكن يعني نادر ما تلقى أصحاب وأصدقاء. يعني الحمد لله أنا في أصحاب تقريبا نحاول أسبوعيا، إذا مش كل أسبوع كل أسبوعين، وأحيانا كل أسبوع عندنا لقاء عائلاتنا أولادنا ونسائنا بطريقة طبعا منفصلة، رجال بأكلهم لحال والنساء لحال، والله جو ما في بعده. بنلتقي في مزرعة في مكان محترم وطيب، بنتغدى مع بعض، بنوكل، هاي بتسوي سلطة، هاي بتسوي قهوة، هذا بيجيب الحلو، هذا عليه كذا. ويوم بنصير كل مثلا شهر واحد عليه العزومة كاملة من الألف للياء، يعني غير مكلفة، كل 6-7 شهور لما يلحقك الدور، 8 شهور مرة بالسنة مرة، فبتقول بيستاهلوا، طيبين كرماء، وكل منا يتنافس أيهم يكرم ضيفه أكثر. من المياه الغازية طبعا ما فيش كله مع المقاطعة، أشياء جميلة بتشربها، منتجات وطنية، كيكتك كنافتك تتساوى على السدر، يا أخي بتروح نفسيتك حلوة، نفسيتك زاكي، لأن في ناس أكرمك، في ناس ضيفك. فاليوم مطلوب منا إحنا اليوم أن نتعلم أن نزرع البركة والرحمة في بيوتنا. والله بحكي لناس كثير بقولهم والله ما أكرمت إنسان في بيتي إلا رزقني الله، إلا أعطاني ربنا، إلا وسع علي الله. والله بحكيها كوصفة، وصفة ينبسطوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جعل علامة لتمام وكمال الإيمان إكرام الضيف، خلق محمود في ديننا. لكنه اليوم شبه مش مهجور، ما بدي أقول مهجور، لا زال خير بين الناس، ومجتمعنا الأردني مجتمع كريم بطبعه، مجتمع طيب بطبعه، هاي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وللأمانة والله أنا رحت على الإمارات، رحت على العراق، رحت على مصر، وزرت إخوان، أقولكم والله إلي أخ سوري في المكسيك ودكتور فلسطيني، هذول الاثنين أصدقاء وأصحاب، الأخ مازن والدكتور محمد سعيد، هذول بحلف لكم بالله حتى على الفطور بعملوا لك لحمة،
هذول زرتهم على حدود المكسيك جنوب آل سنترو، جنوب سان دييغو منطقة آل سنترو، يا الله ما أكرمهم. ولا هذا أسعد، كان في أخ كمان أنا حكيت لبعض إخواني، قلت إخواني اللي من فلسطين المحتلة العايشين في أمريكا عايشوني ملك. ملك عارفين شو معنى ملك؟ بكل ما تحوي الكلمة، من فيلا، اشتروا لي سيارة، دلعوني دلع. فهذا يدل يدل على أنه هاي الثقافة، ثقافة إكرام الضيف، ثقافة الحب. أقولكم كان لي راتب يا ربي لك الحمد عالي في المسجد، في المركز الإسلامي، يعني كنت أكثر من شغلة، فكانوا ما يقصروا. أحيانا بسحب بدي أروح مثلا أشتري الأولاد كذا، طبعا تروح معك فلوس لكن من باب اللي راتب خليني اسحب منه اشتري للصغار، لاولاد، لاخواني، لوالدتي، لزوجتي كذا. فروح اشتري، فلما جينا عند حسب بقول لهم انا سحبت كذا وسحبت كذا وسحبت، قال لا هذول هديه. قلت له بدري اسحب قدهم 10 مرات انا شو بعرفني. فقالوا لا شيخ هذول هديه والله وما راح ينخصم شيء، واعطوني والله راتبي كاملا، وانا ادعو الله لهم لليوم على حفاوه الاستقبال وعلى كرم العطاء وعلى حب البقاء، لأنهم بكى بعضهم والله ما تروح من عندنا. لكن أسأل الله يكرمني وإياكم. فاصل ونعود ونواصل بإذن الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. خلني أحكي الآن نقاط بسيطة وسهلة وميسورة. إجاني ضيف أبوز بوجهه، لا والله أشعر له أنه أنت غير مرحب فيك، حتى لو جاء لي أمر أنا لا أحبه، جاب يتواسط بشغلي مثلا وبده يشركني فيها، أو جاي أنا عارف بده يطلب مني شيء وأنا مش حاب أعطيه أو مش حاب أروح معه، هذا ضيف الله، ضيف الرحمن، يستقبل بوجه طلق ويكرم ويحسن إليه، يعني حتى تحسس أنه بيته وزيادة. بعد هيك موضوع ثاني، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اليوم بقول لك أروح أذبح، لا، ما واحد راتب 400 500 دينار شو بده يجيب؟ قدرت على 2 كيلو لحمه جزاك الله خير، ما قدرت جاجتين، ما قدرت دجاجه، ما قدرت وجبه سريعه، ما قدرت شاورما دبل زنقر، يعني شو نساوي؟ حتى كنافه جيب نص كيلو. يعني بعض الناس مش مطلوب منك تستدين حتى تكون كريم، والله الجود من الموجود، من اللي عندك بالبيت. أطعم الناس ولا تنتظر، لن يرضوا عنك والله. الضيف صاحب البيت أو المعزب دائما مثله مثل المؤمن الذي لن ترضى عنه اليهود ولا النصارى ليوم القيامة. تقول لي دعوة إبراهام والحوار والتعايش كله كذب بكذب، ما رح يمشي أبدا، كيف ما لفينا فيه والله ما بيمشي. الحق واضح والباطل واضح، ما تقول لي. فأنا اليوم بدعو دعوة طيبة صريحة، نكرم الضيف بما نستطيع. المنسف والله المرق، الشراب مي، اللحم مش مستوي، الرز يابس، إذا عملت له بخاري مالح، ما ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما في. فالأفضل والأسلم أن يعني تقدم الخدمة لله، بش بوجهه، أفسح له في المجلس، أجلسه في مكان طيب، أجمل مكان عندك بالبيت، الصالون معطر منظف بالمع إلى آخره، يعني خبر المدام أنا عازم ضيف أو جايني ضيوف، الله يجزيك الخير، جهزين القهوة السادة، حبتين معمول، حبتين برازق، حبتين غريبة، كم حبة شوكولاتة دارك شوكولات هيك، يعني بالبستاشيو، مش بستاشيو، هاي موضوع ثاني، اللوت الزاكي كمان، يعني واللي بطعم القهوة زاكي كمان، فنجان قهوة عربية، فنجان قهوة تركي، جزاكم الله كل خير، كاست مي باردة، ناوي يقعد، ناوي يتغدى، موضوع ثاني هذا. لكن مش مطلوب انك تروح تدين. للأمانة والله احكيها انه انا من الناس وانتو يمكن من الناس كثير من الدين في بعض الاحيان في بعض الظروف لكي يكرم ضيفه. انا بذكر في بداية حياتي كنت اخجل والله اطلب من ابوي الله يرحمه او من امي الله يجزيهم الخير، يعني كانوا يعطونا مصروف في الجامعة احسن من راتبنا بعد ما تعيننا. فانا ما اول ما اخذت راتب قلت لأمي تنان بدي اضل على مصروف ابوي، شو بدي بالراتب هذا. فالله يرحم والدي ويغفر له ويرحم ابهاتكم جميعا الاموات ويبارك لكم بالموجود ويجعلهم سند فوق روسكم. فأنا في بعض الأحيان فعلا كان لما يجيني ضيوف كنت أروح أداين لأنه كان راتبي ما يكفي، تيجي معونات شهرية من أمي من هون الله يرضى عليه، كان يبعث من هون ما يقصروا، الله يجزيهم الخير وبارك فيهم ووسع عليهم. لكن في وقت الأوقات أنت بتخجل تطلب، مش دائما يعني كمان اعطيني اعطيني. فالمهم فتداين. فاليوم مش مطلوب منك تستدين، يعني مش مطلوب منك تكلف نفسك فوق طاقتك، وبالتالي يكون الضيف ثقيل عليك. اكرمه من الموجود من الميسور، وبالليل نواشف، شو مال الزعتر واللبنة والدبس بالطحينة وحبتين حلاوة مع زيتون وخبز مقحمش، اقسم بالله بس وميت مش عارف مين اسمي لكم الا يعني في سندويشات معينة بقدرش اتخطاها انا، شاور مزاكي كمان تنوع له. هسا اللي بيجوا من برا عمان هذول ما باكلوا دائما زي ولاد عمان، ابن عمان زي قال لك نافي، كل ما تخطر بباله هاي فلان دخلت كذا، هاي فلان دوار الواحة، هاي فلان شارع المدينة بوكل، شارع الجوعانين هذا سموه لكثرة المطاعم المنتشرة فيه، ما في شغل بتخطر عبالك إلا فيه. مطاعم الحمد لله مرتبة 5 نجوم موجود، كل شيء متوفر. لكن برا عمان زي ساكن بمعان وكذا، يعني هتلاقيه مشتاق للكنافة، مع انه في كنافة معان، بس كنافة بعض الاسماء عشان ما نعمل دعاية والله زاكي، يعني لما تجيب له اياه، لما تجيب له صدر منسفيك جدي ذابح وانت قبل بيوم ومنشف الدم ولحمه رمسي والسمن البلدي فوق اللحمة، اي يمين بالله العظيم، وشراك بلدي يعني حتى ريحة الصاج طالعة بالشراك، اي بوكل بنفس، فبنت بتدلعه. حس الحمد لله رب العالمين، شبعانين الناس طيبين. أقولكوا شيء والله، البادية الشرقية والجنوبية، يعني هذول أغلب رحلات الزكاة كنا نروحها غاد، والله تطرق باب الفقير، أنت عارف ما عنده ما في، يطلع الولد بس شوف عشان أقولك الشعب هذا بطبيعته كريم وطيب، يطلع الطفل عمره 7 سنوات وعشر سنوات والله ما تروح، والله لا تفطر عنا، والله تقول له أبوك وين، يقول لك أبوي راح على المستشفى، أبوي راح كذا، يا ولد طيب هذا المغلف يعطيه لأبوك، لما يجي يقول له مر فلان وفلان بيسلموا عليك، طبعا لا ما نقول له شو المغلف ولا أنه يعني يجرح لا سمح الله مشاعرهم أو نصورهم أبدا، ما في أنه جبر خواطر، أصل الله يستخدمنا وإياكم، اعطي هذا المغلف لوالدك 100 200 300 500، الله بيسره لتلك الأسرة، في بعض الأسر وضعها سيء جدا وبعضهم لرجل مقطوع الله يعافيني وإياك، والبعض ساكن بعيد عن البلد بمسافة ما عنده حتى بيت يستأجره، الله يعين الناس. لكني أشهد الله من المدورة جنوبا إلى رويشد شرقا بل وروح على الفيضة والريش وكذا، إنه حتى لو لقيت بدوي من المحتاجين من أهل البادية المحتاجين أو في بعض مخيماتنا أو في بعض مدننا، تجد حتى ابن الفقير بقول لك والله لا تفطر عنا، والله لا تتغدى عنا، ومش والله إنه والله لا، والله جدية بشد عليك، كيف أهل المدينة بمزح ثوبك لا يطعميك، وهؤلاء أيضا من الطيبة والكرم بمكان أنهم يمسكون بك يريدون أن يطعموك رغم فقرهم، مش قلنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هاي شوف يعني هو من فراغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة وأم طلحة عجب الله من صنيعكما لما أكرموا ضيفهم، ففي بعض الناس اليوم قد ما هو طيب هو كريم الله سبحانه وتعالى يحبه الله يبارك له، فاليوم بعض الناس مسكر بابه لا يستقبل ضيوف، لا بدي يعرفوني ولا أعرفهم، لا بدي أتعرف على جيراني ولا يتعرفوا علي، لكني والله أشهد الله ما أن تفتح هذا الباب، ما أن تكرم الضيوف، ما أن يدوس أرض بيتك حتى تنزل البركة، حتى يوسع الله في رزقك، حتى يذهب الغم، حتى يخرج المرض، حتى يدخل معهم الفرج، فهنيئا لمن أكرم إنسان لله، فانظر أنت أكرمته لله، فانظر كيف سيعاملك الكريم اللي أنت أكرمته لأجله. عمر اتصال معاي، ألو السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله دكتور.
0: هلا أخي الحبيب، الله يرضى عليك ويرحم والديك.
1: يعني من كلامك دكتور أنا شجعتني أتكلم، أنا كنت
0: والله. لا والله بالعكس، والله دائما أتكلم بتريحني، الله يريحك وتضيف شيء قيم وجميل للبرنامج، الله يرضى عليك يا حبيبي يا عمر.
1: ما شاء الله عنك، يعني أنت من يعني من كلامك إنك أنت كريم من بيت كرم.
0: لا والله أنا ما أنا كريم، ربنا الكريم، بس أنا وياك نتنافس يعني نصلح حالنا مع ضيوفنا بس، الله يرضى عليك يا حبيبي.
1: أكيد لكن أنا والله شجعت أتكلم لأنه كان حكينا عن سبحان الله حلقتك اليوم استكمال الحلقة الأسبوع الماضي، يعني تقريبا يعني على إكرام الضيف وكيف
0: إنه وجبر الخواطر وكذا، صحيح
1: جبر الخواطر،
0: أي صحيح
1: نعم. هو إكرام الضيف من أحسن جبر الخواطر.
0: إيه والله إيه والله.
1: فكان يعني أنا أعجبني دكتور لما قلت إنه يعني إكناس في عمان في محافظات برا، طب أنا وما أنا الهريس المعنية شو ماله يا دكتور؟
0: والله زاكي، والله العظيم اجاني ضيف اول امبارح روح بعشرة كيلو، قال انا قلت بده كيلو 2 كيلو الله يهدي، ولا بده 10، قلت يا زلمه كيلو 2 كسر الدنيا.
1: أنا أكلتها أكلتها في معان والله الحريص معلي ما شاء الله عنه، وأكلت مجلل المعانية اللي عند الدكتور
0: كمان برخية. كمان أكلت مجللة
1: المجلل عند الدكتور ماجد برخية، يعني
0: الله يرحم الدكتور، أنت لعلمك ترى الدكتور ماجد عمي، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة،
1: الله يرحمه ويحسن إليه. يعني كانت فعلا يعني هذا الحكي بالتسعينات تقريبا، يعني ما عمري أذقت يعني لحد الآن طعمه بثم، على كلامك تقول يعني اللي يعطيك إياه من نفسه، والله لحد الآن طعمه بثمي، يعني رحمة الله عليه دكتور ماجد أبو الخيم من
0: نفسه
1: طيبة والكرم
0: أخوي يا عمر. الدكتور ماجد راح رحمة الله عليه وبقي ذكره الحسن، وأشهد نعم الله أنا نعم أنا طيب. دخلت بيته مرارا ورفقته بالسفر مرارا، وهو اللي طلب لي أم عبد الرحمن الله يرحمه ويغفر له، هو رأس الجاهة كان دكتور ماجد أبو الخيم رحمة الله عليه، هذا العالم الفاضل اللي توفي في كورونا، عالم الفقه والعقوبات. يعني دكتور ماجد خدت عنده أنا مادة أذكر في الماجستير العقوبات، فدكتور كان يعني له هيبة وسطوة وعلم وكذا إلى آخره. شكرا يا عمر لاتصالك، فكان مما قال والله إن ينصب أحدكم الفاعل مرتين لا أحمل المادة، أولكو خالد رمزي. فأنت جربت الدكتور ماجد، الآن آن الأوان أن تجرب يعني أحباب وأصدقاء الدكتور ماجد، فعرض المجللة بالبندورة باللبن والهريسة تبشر فيها، مع أنه أنا في رمضان دائما عندي موعد معين بعزم عليه الأصدقاء والأحبة، يعني بوسع الدائرة شوي، بيجيني 200-300 من اللي أنا بحبهم وأصدقائي لي، ولله الموضوع ما في أي شيء من وراء، فبجيب لهم هريسة معني، وأحيانا بجيب لهم هيطالية بالقوية. فبلدنا جميل لأنه الفي طيبين، الفي كرماء، وأنا فخور دائما والله من إربد لرمثة للسلط تتعثر بصخري ولا تتعثر بعجرمي، هو بتركك ولا عباني؟ والله ما بتركوك. والله شوف أهل الجبل الشرفات والعظمات والمساعيد والغياث، ما بلدنا هذا البلد ما في منه. روعة رياضية جنوبا، طول بالك، خلنا نذكر بعض العز وياسين يا زلمة بالعقبة عشان مبعسموني دائما. والله شوك وبهيثم بقول لي المرة بتقول بدك تجيب دكتور غصب عنه، غدونا مرة حاشي وخمس نجوم وشو مما لذ وطائي، أنا المعاني أول مرة بعرفه. على كل حال، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حبيبنا مأمون شحادة أبو ينال، جزاك الله كل خير، الله يعطيك ألف عافية، ما يسر هذه الحلقة. كريم السراوي أيضا حبيبي، الله يعطيك ألف عافية، من قسم السوشيال ميديا والمتابعة، تلفزيون حياة، عبد الرحمن أبو رياش، الله يعطيك ألف عافية. خالد رمزي البزايا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف.

0: لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين، هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا، ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها، ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عدو صامت في بيئة العمل ما بسرق وقتك دفعة واحدة، بسرقه شوي شوي، واللي هي المكالمات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. المشكلة مش إنك بتضيع ساعة على التلفون، المشكلة إنك بتضيع دقيقة بس 50 مرة باليوم، وكل مرة بترجع فيها من الإشعار للشغل دماغك بيحتاج وقت يرجع تركيزه. والقاعدة: التشتت ما بضيع وقتك، بضيع تركيزك، وهذا أغلى بكثير. في مفهوم بالعمل الوظيفي اسمه ضريبة تبديل المهام. كل انتقال بكلف دماغك من 5 إلى 25 دقيقة عشان ترجع لتركيز وتكمل المهمة اللي كنت تشتغل عليها قبل ما يقطعك إشعار التلفون مثلا. يعني لو تشتتت 10 مرات بالساعة انت فعليا ما اشتغلت ولا لحظة بعمق. وساعة تركيز عميق واحدة بتساوي 4 ساعات شغل مشتت، وهيك الدراسات بتحكي. مش المهم كم ساعة جلست على مكتبك أو في مكان عملك، المهم كم ساعة كنت حاضر فيها بالكامل وتركيزك موجود. والحل: ما تحرم حالك بإرادة صلبة، الإرادة بتخلص. الحل إنك تبني نظام بحميك بدون ما تفكر، وبدي أقترح عليك هذا النظام اللي جربته شخصيا. اشتغل على إشي بنسميه كتل تركيز عميق، يعني فترة أو 3 فترات يوميا، كل واحدة مدتها 90 دقيقة. هون بكون التلفون بعيد عنك فعليا، بعيد مش تقلبه، بعيد، وتلغي كل الإشعارات. 2، نوافذ تواصل، يعني إنك تحدد أوقات محددة، كل 2 ساعة مثلا أو بالبريكات تشوف فيها رسائلك، تشيك على تلفونك دفعة واحدة. هون بتضل موصول بس بشروطك. عرف الضرورة بالنسبة لإلك، يعني اتصال متكرر مثلا، رقم البيت، المدرسة، طارئ عائلي، هدول استثناء. أما إنك تصير تقلب الريل وتشيك على البوستات، هذا مش ضرورة. هندس البيئة اللي أنت جالس فيها، يعني سكر الإشعارات غير الأساسية، ودائما حط عدم إزعاج، واستثني الطوارئ طبعا، وخلي البيئة تحميك مش بس إرادتك. وارفع الموضوع لمستوى أعمق. حضورك الذهني عبارة عن رسالة. شو يعني؟ مثلا أنت اليوم باجتماع ومديرك بيشوفك إنه عينك على التلفون، طبعا حيستنتج إنه أنت مش حاضر. والحضور الكامل صار من أندر العملات بزمن الكل فيه مشتت. الموضوع مش حظر عن وسائل التواصل الاجتماعي وتلفونك، هو إدارة واعية. أنت اللي تقرر متى تتواصل، مش الإشعارات والاتصالات اللي بتقرر تخطفك من شغلك ومن تركيزك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأثمن مورد عندك بيوم شغلك هو تركيزك، فلا تبيعه بإشعار تلفون.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا مستمعين ومشاهدين، أخواتنا الكريمات من تتابعننا أيضا، سلام عليكم ورحمة الله والبركات. الآية التي في قلب سورة البقرة 143 بالمنتصف تماما من السورة التي تعداد آياتها 86 و100 آية، فهي في القلب تماما أمة وسطا، وجاي الآية في وسط سورة البقرة. وكذلك لو بدنا نتكلم بالتفصيل بدنا نوقف طويلا، لكن هنا التشبيه ليس بشيء آخر، إنما من باب تشبيه الشيء بنفسه، جعلا مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم، من باب تشبيه الشيء بنفسه لا بشيء آخر، لأنه ما فيش أمة أرقى منا وأعلى منا حتى نشبه بها. إذن يشبهنا مولانا بأنفسنا. وكذلك مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم أمة وسطا، ليس تشبيها بمن سبقونا من الأمم والأقوام، لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء. تكاليفنا من فضل الله كلها ميسورة سهلة، ما فيها مشقة إطلاقا، مثل ما أخذ على الأقوام السابقة عقابا لهم بتغليظ العقوبة وتغليظ العبادات، يعني محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، لأن احنا لم نفعل ما فعلوا، أولئك قوم خرجوا على المنهج وتحدوا، فالله تعالى كان يعاقبهم، نحن لم نتعرض لمثل هذه. فبقت العبادات وسط من فضل الله تعالى، وكل ما في ديننا وسط، أمتنا جاية جغرافيا في قلب العالم من فضل الله، فهي الوسط في كل شيء، جغرافيا ومكانا وزمانا وتكاليف، منطبق علينا هذا الوصف، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن المتشنجون لا يصلحون أن يكونوا شهداء على الناس، الوسطيون المعتدلون المستقيمون على المنهج هم من يستحقون أن يكونوا الأمة الوسط التي تعلم الناس وتحمل الدعوة إلى الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني أنتم شهداء على الأمم والأقوام، والرسول شهيد عليكم صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اللي هي كان توجهنا إلى الأقصى، إلى بيت المقدس، ليربطنا القرآن به، فنصبح نحن من حاز المسجدين الأقصى والمسجد الحرام، هذا مسجدنا لا يمكن أن نزاحم فيه أو عليه من أي قوم من أي أمة. الله تعالى اختار لنا أن نتوجه في مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى الأقصى. فلما رجع، يعني المسلمون حرروا الكعبة المشرفة، رجعت القبلة إلى وضعها الأساسي، أن نصلي باتجاه أول بيت وضع للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن سرقته التقاليد وغلبته الإلف. احنا مش على الإلف، احنا ماشيين على منهج الله، وما يحملنا الله تعالى من عبادات وما يريد لنا من اختيارات، نطيع أمر الله عز وجل ولا نطيع القبلية والعشائرية والعادات، لا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. القرآن يقر أنها ليست مسألة سهلة، أن تخرج على تقاليد قومك وعاداتهم، وتعرف يعني كلما كبر القطيع يصبح الفرد تيار يحمله حملا. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، الحمد لله أن هدانا لهذا المنهج ورضينا بالله ربا، وما أراد لنا هذه القبلة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي عبادتكم وإيمانكم بمعنى اليقين والعقيدة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أجمل ختام، الرؤوف شديد الرحمة والعطف على خلقه سبحانه، يعني هذا موجز، ولا هذه الآية تحتاج إلى كتاب يعلم الله. نلتقي مع الآية 44 بعد 100 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذكر يقول: آمركم أن تذكروا الله تعالى. وقبل أن أتابع الحديث، نحن حينما ضعف الإيمان في قلوبنا فهمنا الدين عبادات شعائرية ليس غير، بينما الدين يقتضي أن تتبع منهجاً تفصيلياً، فكل أمر في القرآن الكريم وكل نهي في القرآن الكريم وكل أمر في السنة الشريفة وكل نهي في السنة الشريفة يقتضي أن تتوافق مع هذا الأمر بالاتباع ومع هذا النهي بالترك. هذا هو الدين، منهج تفصيلي يغطي كل شؤون حياتك. فيقول عليه الصلاة والسلام: آمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. أنت أمام خيارين، إما أن تكون مع الله عن طريق الذكر، وإما أن تكون مع الشيطان عن طريق الشهوة. شيئان يحركان الإنسان: تقرب إلى الله واستمتاع بالدنيا. لكنك إذا تقربت إلى الله لا يعني ذلك أنك محروم مما أودع الله فيك من شهوات. شتان بين من يتبع هواه وفق منهج الله ولا شيء عليه، وبين من يتبع هواه بغير هدى من الله. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى ذلك: الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الحياة، يمكن أن تحقق كل الرغبات التي أودعها الله فيك وفق منهج قويم وسلوك مستقيم. فأنت بهذا تجمع بين نعم الله في الدنيا ونعمه في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أرأيت إلى هذه الوعود الطيبة؟ الملائكة تحفك تلهمك الصواب، الرحمة تغشاك، والرحمة أثمن عطاء من الله عز وجل، واسعة جدا، تبدأ من سلامتك وتنتهي بسعادتك، تمر بالتوفيق، بالتأييد، بالنصر، بالحفظ، بالراحة النفسية، بالتوازن، بالأمل، بالتفاؤل. فهؤلاء القوم إذا جلسوا مجلسا وذكروا الله فيه حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. يصعب تفسيرها، سعادة لا توصف. نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. إنك إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله وجلست تستمع ما في كتاب الله من آيات وما في السنة من أحاديث، ثم نظرت إلى أعلام الصحابة كيف كانوا مسلمين متحركين، كانوا رضوان الله عليهم رهباناً في الليل فرساناً في النهار، هذه النماذج تبث فيك الأمل وتدفعك إلى العمل. أما إذا اطلعت على ما تعرضه الشاشات لا تقوى على صلاة العشاء بعدها. لماذا؟ لأن الشيطان صرفك إلى مجال آخر بعيد عن مجال الدين. أيها الإخوة الكرام،
قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بها كلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية أخرى: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني أكثر من ذكر الله، بذكر الله عز وجل تحيا القلوب. يعني ذكر الله أنك موصول بالله، الذاكر لله موصول بالإله العظيم، موصول بالعلم الغزير، بالعطاء الكبير، موصول بالقوة المبدعة في الكون. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يقول، وقد ورد هذا في صحيح البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقد قال الله عز وجل: أموات غير أحياء. هذا الذي أعرض عن ذكر الله ميت القلب، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى، دققوا في هذا الحديث أيها الإخوة: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني لمجرد أن تتقرب من الله خطوة تشعر بانشراح في الصدر ويسر في الأمر وقرب من الله عز وجل، تقول: أنا في جنة، تقول: ليس في الدنيا من هو أسعد مني. أنت ماذا فعلت؟ خطبت ود الله عز وجل، اقتربت منه خطوة. هذا الحديث أيها الإخوة يملأ القلب أملاً وسعياً إلى مرضاة الله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، ومعنى معه يعني معه بالحفظ، معه بالتوفيق، معه بالتأييد، معه بإنزال السكينة على قلبه، معه بأن يدافع الله عنه، معه بأن يلقي في قلبه السكينة، معه بأن ييسر له أموره في الدنيا. هذه معية خاصة. المؤمن الصادق أيها الإخوة يضع نفسه في التعتيم، همه الأول أن يذكر الله للناس، همه الأول أن يقرب الناس من الله، همه الأول أن يدفع الناس إلى طاعة الله، ينسى نفسه، وهذا من إخلاصه. أما الذي يلقي الأضواء على ذاته ليلاً نهاراً هذا يعبد ذاته ولا يعبد ربه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتحوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ فقال: حلق الذكر. دخلت إلى بيت من بيوت الله، لا تبتغي طعاماً ولا شراباً ولا أنساً بأصدقائك، تبتغي وجه الله عز وجل، فأنت ضيف الله. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج من المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. فأنت بين رحمة الله تتجلى على قلبك في المسجد، وبين أن يكون الله معك في حياتك اليومية فيحفظك ويرعاك ويؤيدك وينصرك ويوفقك ويجري على يديك الخير. الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يديه الشر. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك
خلق الفضل ونسبه إليه. أيها الإخوة الكرام، نذكركم بالآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، تنجحون في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا توجيه القرآن الكريم، وهذه توجيهات السنة النبوية المطهرة. أيها الإخوة الكرام، ذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. أذكركم مرة ثانية: باب الذكر واسع جدا، لك أن تقول الله الله، ولك أن تذكر بأذكار النبي: حسبي الله ونعم الوكيل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لك أن تذكر بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تستغفر الله، ولك أن تتوب إليه، ولك أن تدعوه، ولك أن تقرأ كتابه، ولك أن تقرأ أحاديث رسوله، ولك أن تراجع موضوعا في الفقه: ماذا أفعل؟ وما حكم الشرع في هذا الذي أفعل؟ ولك أن تستمع إلى درس علم، ولك إلى أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ولك أن تصلي، ولك أن تفعل أي شيء يقربك من الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: كلام ابن آدم كله عليه لا له، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. يعني لو أنك تحدثنا قليلا عما يدور في مجالس المسلمين، حديث عن الأفلام التي شاهدوها، وعن الممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات، وعن الذين يفعلون كل الموبقات والحديث عنهم ذو شجون كما يقولون، بينما المؤمن يأنس بذكر الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. آخر شيء أيها الإخوة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إياك أن تمشي مع غافل متبع للهوى. ينبغي أن تكون معه ذاكر لله عز وجل متبع للوحيين. إياك أن تصاحب غافلا أو متبعا لهواه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. معنى أغفلنا أيها الإخوة: وجدناه غافلا. صحبت القوم فما أجبنتهم، أي ما وجدتهم جبناء. صحبت القوم فما أبخلتهم، أي ما وجدتهم ببخلاء. معنى أغفلنا بالمعنى الدقيق اللغوي وجدناه غافلا، لا كما يتوهم بعض الناس، جعله غافلا، وجده غافلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وكأن هناك تلازما بين الغفلة عن ذكر الله وبين اتباع الهوى، وكأن هناك تلازما آخر بين ذكر الله عز وجل وبين اتباع الحق. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، وأقم الصلاة لذكري،
فالصلاة ذكر لله عز وجل، بل إن الذكر أكبر ما فيها، أي أن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. إنك تذكره تعبدا، ولكن الله إذا ذكرك يذكرك حفظا، ويذكرك تأييدا ونصرا وتوفيقا وإسعادا. قال بعض العلماء: الناس في الصلاة على مراتب خمسة، وأنا أوجه هذا الخطاب لنفسي أولا ولكم ثانيا. الناس في الصلاة على مراتب خمسة: أحدها مرتبة الظالم لنفسه، المفرط الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، هذا ظالم لنفسه في الصلاة. والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، ولكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. هذه مرتبة ثانية، حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد. والرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة لحدودها وحقوقها لئلا يضيع عليه منها شيء، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، لكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظراً بقلبه إليه، مراقباً له، ممتلئاً من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. خمس مراتب: المرتبة الأولى صاحبها معاقب، الظالم لنفسه، المفرط، انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. والثاني الذي حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع فيها مجاهدة النفس، قال الثاني محاسب. الأول معاقب، الثاني محاسب. الثالث الذي حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، هذا مكفر عنه. الرابع مثاب، له عند الله ثواب المصلي كما أراد الله عز وجل. والخامس مقرب من الله عز وجل. فبين معاقب وبين محاسب وبين مكفر عنه وبين مثاب وبين مقرب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا دخل في الصلاة فشغل بغير الله عز وجل، أرخيت دونه الحجب، فإذا التفت إلى الله عز وجل رفعت بينه وبين الله الحجب. إما أن ترخى في وجهك تضيق ذرعا بالصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإما أن تتصل بالله عز وجل فترفع الحجب بينك وبين الله. يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ غدوت

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات من تتابعوننا في تفسير آيات سورة البقرة، كنا توقفنا عند الآية 44 بعد 100، بها نبدأ إن شاء الله تعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد تستعمل أحيانا للتشكيك، قد آتي، ربما أنشغل. مولانا لم يقول قد للتحقيق وليس للتشكيك. قد نرى، إذن حتما قطعا رأينا تقلب وجهك في السماء. ما هذا التعبير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يتطلع إلى السماء أن يقر على قبلة إبراهيم، القبلة التي ألفها العرب، حتى لا يكون بين العرب يعني هذا الموقف مرفوضا ومردودا، هم متشنجين أصلا من غير هذه الطريقة. الله تعالى يريد أن يعني يجعل الأمر مش تقليد وإنما تقنين إلهي. العرب كانوا يعني يعظمون البيت جيلا بعد جيل، نوع من التقاليد. فمولانا بيقول رسولنا صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تبحث عن يعني كلمة تأتي من عند الله عز وجل تثبت القبلة التي عليها قريش وقومه العرب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كانت قبلتنا بيت المقدس، سبحان الحكيم سبحانه ربطنا ببيت المقدس يا أمة العرب من أجل أن تكون قبلتنا الأولى. ما تسلب منا بهذه البساطة بعد أن ثبت مولانا هذا المعنى. أولا نقلنا نقلة من التقاليد إلى الأمر الإلهي، فتوجهنا إلى بيت المقدس، مع أن الإلف والعادة والتاريخ والممارسة الطويلة أننا نعتبر الكعبة هي القبلة. إذن مولانا نقلنا مرة ثانية النقلة النهائية، البيت المعظم هو الكعبة وهو القبلة النهائية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن لما وجهنا إلى بيت المقدس؟ مثل ما قلت، حتى ننخلع من العادات ونتبع أمر الله عز وجل. بعد أن امتثلنا هذا الأمر أعادنا إلى قبلتنا الأولى، مش لأنها قبلتنا الأولى، لأنه أمر الله القدري والأزلي أن تكون الكعبة، لأنها أول بيت وضع للناس، هي قبلة الناس جميعا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم أي أمة فولوا وجوهكم شطرة. إن كنت في أستراليا تبحث عن يعني مرشد يحدد لك القبلة أين إذا باتجاه الكعبة، كنت في أفريقيا، كنت في سيبيريا، كنت أينما كنت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا أردت أن تصلي. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أينما كنتم في الكرة الأرضية. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني في كتابهم هذا موجود، طمسوه شيء، أخفوه شيء، خبأوه شيء، لكنه موجود عندهم، حجة عليهم، لكنهم يغالطون الحقيقة ويغالطون قناعاتهم. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون، هذه لام المزحلقة تفيد مزيد من التوكيد، إن توكيد واللام توكيد، فصار في توكيدين، أنه الحق من ربهم، وبرضو أن من أقوى أدوات التوكيد من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. وإذا زيدت الباء على خبر ما له معنى ليس، تفيد أيضا تقوية المعنى، وما الله بغافل عما يعملون، وعبر عنهم بضمير الغائب، عبا عما يعملون. هم أولئك أهل الكتاب. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب الآية 145، نلتقي وإياكم على مائدة الآية 145 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز
4: برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي: لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان، لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح، لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني، أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة: موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دائماً، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة، وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف، إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على ثلاث فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك. ولما الحق يكون معك ومع طرف تاني، وقوفك معه مش انحياز، هو عدل. بتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المؤمنون

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المؤمنون.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الزخرف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صبرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسأل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة المائدة.

0: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي. سورتي الملك والقلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.